0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبه من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحضابك، نور الدنيا طريبه بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه ليبت هنابه ويهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابك.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا صاحب الهجر هجر كويس سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجر كويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. بكرة توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، عتاب قلبي على الهجران وعتابي عليك يا ابو رموش وقذلتنا هله. لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، ان كان قلبك الى من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، اعطيتني بعض ودك لكن الغابي، اعطيت هالشخص ما يستاهلها والله، مسامحك يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما اخذت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من اسبابي، يدعو الى الحزن واللي يسالك قله، ما زود الحزن الا غدر لاصحابي، يا ليت قلبي حجر او ليتهم قله. هاجر يا اول غرامي واخر احبابي، انا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية

0: على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: على ذاك الطريق اللي سريته من 3 سنين تراودني من الذكرى علوما واته الجاهة يحرك هاجس يحس القصيدة وعزف التلحين وعيش بجو ثاني والقوافي تطلب أرضاها مع ساعة تعادل في دقايقها من 60 ونحسبها ثواني والزمن يمشي بمجراها بها لحظات لو مرت على راكان بن حثلين نساسيرة عذاب في سجون الترك قضاها ولا مذكر بيوم كان جيته مرة ومرتين مغير أشواق حول القلب بحضورها.

0: زمناها بليلة ما حضر فيها مع صاحب وله خصمين شروق الشمس بالوجنة وليلا في مقفاها سريتها للضياع إلى مكان ما ولا أذكر وين ولا نحسب متاهات الدروب اللي طويناها تمر لحظة ورا لحظة وكنا الحين غير الحين دروب الحب لو طالت أغني وأتمشاها مدى منها حضرت ليلة ترى كل الليالي تزين وعسى بحضوري تتحلى لياليها ودنياها وهي تامر على روحي بلا بكرة ولا بعدين فداها عمري اللي راح واللي باقي افداها كلام الحكمة المأثور اطلب علم لو في الصين ونطلب شوفها لو هي نهاية الأرض وقصاها إذا لي أمنية ما بين بسمتها وحور العين قسم بالله أني في كل لحظة لا تمناها 3 سنين ما وجه بعدها يستثير العين تغلون الرمادي بعد فرقة وردي اشفاها تغير نبض قلبي عندما لدت وهب البين كأن القلب ينبض حسب وقفتها وممشاها لها يادل حضن خصرا كأنه ليل شهر 2 تشكل حسب بنية عودها ثم تلواها تلوى نحرها والكتف طاولنها من البردين كأنه يقول هذه غايتي الأولى ونهواها ولها مجرى العواطف في عروق الدم وسط الجين تكون منها دمي ومن منشأ خلاياها غلاها فاق لا فاق وعمرها ما وصل 20 فكيف انطافت 20 بقدر أوصف غلاها وعلى ذاك الطريق اللي جمعنا من 3 سنين تراودنا حلوما بس أنا وياها عشناها حبيبة في فوادي اسمها مقسوم من نصين بسيط أنسى جميع الناس بس لا يمكن أنساها.
1: أشعار
2: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد واخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
1: أشعار فساع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرة

0: العتاب شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
1: يا حبيبي يا حبيبي
0: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضور غياب؟
1: من يرد صوت وحضور غياب؟
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.
3: مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
1: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: الهدف من مؤتمر دبي للبيئة هو جمع كل متخذ القرار ومناقشة التحديات الموجودة على الساحة اليوم في العمل البيئي. نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل البيئي، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار،
2: استعراض أحدث الملصقات وأحدث التقنيات المرتبطة بالبيئة والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لتوعية الناس بأهمية البيئة، كما أن شعارنا اليوم نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: العودة إلى المدارس مع سوق متخصصة بالمستلزمات المدرسية، ويختتم الشهر بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية من خلال جلسة حوارية ومعرض يسلط الضوء على إبداعات الكاتبات والمبدعات الإماراتيات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس لاوس بوفاة رئيس الجمعية الوطنية اللاوسية. الإمارات تدعو مواطنيها في كولومبيا إلى توخي الحيطة والحذر بسبب الزلزال. وزيرا خارجية البحرين ومصر يبحثان جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير من مركز أخبار ARN، نحييكم وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة ثونغلون سيسوليث رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بوفاة معالي سايسوم فون فيهان رئيس الجمعية الوطنية اللاوسية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة ثونغلون سيسوليث رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية مماثلتين إلى معالي الدكتور سونساي سيفاندون رئيس وزراء جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية. عقد يوم أمس المؤتمر الصحفي لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي للإعلان عن تفاصيل النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN عبد الرحمن المرزوقي مدير إدارة السلامة البيئية في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي.
5: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي وكذلك الاقتصاد الدائري، كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية للمواضيع سالفة الذكر.
4: دعت سفارة دولة الإمارات في بوغوتا مواطني الدولة المتواجدين في كولومبيا إلى توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية في ضوء الزلزال الذي شهدته كولومبيا. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات إلى جانب أضرار مادية جسيمة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية كولومبيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. هذا وكانت قد أعلنت كولومبيا حالة الطوارئ عقب زلزال قوي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 111 شخصاً وإصابة 87 آخرين، ودمر الزلزال عشرات المباني، ما أدى إلى احتجاز ضحايا كثر تحت الأنقاض. وضرب زلزال بقوة 7.4 درجة غرب كولومبيا يوم أمس، ما أدى إلى إطلاق عمليات بحث عن ناجين في العديد من المدن. وحذرت السلطات من أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع مواصلة فرق الإنقاذ البحث في المباني المنهارة في عدد من المدن. من زلزال كولومبيا إلى فنزويلا، حيث ارتفع عدد الضحايا جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا في يونيو الماضي إلى 6301 قتيل. وأوضح رسم بياني نشره رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز يوم أمس أن أكثر من 73 ألف شخص تلقوا الرعاية في المستشفيات حتى الآن، فضلا عن إزالة 23% من الأنقاض الناتجة عن الزلزالين. بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي يوم أمس الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب، وتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الراهنة، ودفع جهود خفض التصعيد وإحلال السلام في المنطقة، ودعم تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك، ومواصلة التشاور والتنسيق الثنائي في المحافل الدولية، بالإضافة إلى بحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. 1-0-0

0: أوتو أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير، وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل المستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. اليوم أنا أخذكم عهود الخلان، إن شاء الله بستمر في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. أوجه التحية الصباحية بدون استثناء لكل المستيقظين باكرا والمتوكلين على رب العالمين، واللي مويهين في هاي اللحظات جدا مقر عملهم وسايرين يخلصون مشاويرهم مواعيدهم معاملاتهم، الله يسهل دروبكم إن شاء الله. اليوم وأنا جاي في الدرب كذا الجو غير، شعور كذا حلو عطاني من بداية الصبح، صدق كأنه يعني كانت اللوحة وكان المشهد كأنه يعكس جو شتوي إماراتي صدق. فكانت يعني الرحلة جميلة من المنزل وصولا إلى مقر العمل، وسبحان الله دائما للجو تأثير كبير على نفسية الشخص. هذا والمكيف شغال وكل شيء، لكن بس وأنا طالع الجو أحس كذا استانست، كان شعور وايد جميل سبحان الله. فما أدري إذا أنتم مثلي يعني حسيتوا أن اليوم الجو صباحا مختلف، لكن صدق مختلف. خلوني أذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا اليوم ويتواصلون ويانا. عندكم رقم الأسمس 4000، يعني 4 3 أصفار، وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم برسائلكم النصية المجانية. أذكركم بأن أنتم تسمعون أوتو في هاي اللحظات والساعة 7:07:23 بتاريخ اليوم 11 أغسطس اللي صادف ثاني أيام العمل لهذا الأسبوع. طبعا بتكون عندنا مواضيع مختلفة بنتكلم عنها وبنتطرق لتفاصيلها، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. سؤال أسألكم سؤال على السريع، طبقكم المفضل من أي بلد؟ طبقكم المفضل، وجبتكم المفضلة من أي بلد يا ترى؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجي. أغلبنا إن لم نكن كلنا عندنا وجبة مفضلة، طبق مفضل، سواء من أطباق المنزل ولا حتى من أطباق المطاعم. نكهته مختلفة بالنسبة لكم، تشتاقون لهاي الوجبة من فترة لفترة، وتبقى الوجبة المفضلة بالنسبة لكم. هاي الوجبة من أي بلد؟ وجبة تايلندية، صينية، كويتية، إماراتية؟ ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. إذا تبون تشاركونا باسم الطبق تقدرون تشاركونا وتقولون لنا شو وجبتكم المفضلة ويا ترى من أي بلد هذه الوجبة. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. والهدف مو بنيوعكم، لا لا لا لا لا، الهدف مو بنيوعكم، ولكن بنتعرف على التفاصيل أكثر إن شاء الله في فقراتنا القادمة. في انتظار تواصلكم ومشاركاتكم ويانا، لنا عودة من بعد دقائق. يسعد صباحكم وحياكم الله.
0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40، أما الكويت 36، 45، وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: من أول الطير وفوخ الشياهين تكره سجون الظلام إن برقعوها، ومن شافت برقعك يا ناعس العين عادت وحوش على اللي قرنسوها. البدو شدوا بعينك من نهارين ورا بروق نفكحلك خايلوها. البدو سقم المعادي والمحبين عيونك الليلتين اللي سروها. بيوتهم سود والنوق المزايين في عيونك الليل سود كل ابوها. يا ليت لي بينهم بيت وجدين واسمي الناس لو ماني ببوها.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام at

اختار حياكم الله مستمعين من جديد من خلال فقرتنا الثانية عبر ساعتنا الأولى ومع سؤالنا لمستمعينا اليوم، يا ترى شو الوجبة المفضلة بالنسبة لكم ومن أي بلد؟ صباح الخير لتشي سلام المهيري، تقول صباح الخير عهود، فعلا الجو جدا جميل من وراء الدريشة. هي هو من وراء الدريشة طبعا، وتصبح على كل مستمعينا واتمنى لكم يوم موفق، ونحن بعد يا سلام نتمنى لك يوم موفق وسعيد إن شاء الله. سلام القبيسي تقول بونجو، إحساس الشتاء وصدق إحساس، هو بس إحساس بالعيون، لا تجربون عادة. يا سلام القبيسي اليوم مشاركتنا بطبقها وجبتها المفضلة، تقول الباستا الإيطالية. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا مريم صالح، صباح الخير يا مريم، حياك الله ويا مرحبا بك، تقول أنا أحب المطبخ المغربي من الرفيسة والكسكسو والبسطيلة، وايد أكلات تقول بصراحة وأنا أطريهم خلاص يوم في خاطري الحين، ما عليه أنت بس تري يعني لي وتسيع على الأقل الساعة 12 وعقب انطلقي. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا، أنتوا اختاروا وشاركونا بوجبتكم المفضلة. أعتقد بأن أغلبنا لم نكن جميعنا يعني عندنا طبق مفضل، وجبة مفضلة، سواء كانت من أكلات المنزل، من وجبات الوالدة، ولا حتى من وجبات المطاعم. هاي الأكلة بالنسبة لكم الأقرب إلى قلوبكم، وبالعادة يعني ما تملون منها وتحبون تتناولونها من فترة إلى أخرى. فشو هو يا ترى الطبق المفضل بالنسبة لكم ومن أي بلد؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. ليش هذا السؤال؟ عندنا تفاصيل لعام 2026 بالتحديد، بنتكلم عنها إن شاء الله لاحقا وبنتعرف على تفاصيلها. إذن شو أكلتكم المفضلة؟ شو وجبتكم المفضلة؟ ومن أي بلد يا ترى؟ في انتظار مشاركاتكم، ولا تنسون أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. خبرونا يمكن اليوم غدانا يكون من أطباقكم المفضلة. بنرجع بنتواصل من بعد دقايق. يسعد صباح الجميع وحياكم الله.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. من 15 إلى 17 من سبتمبر ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بربع قرن من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجل الآن عبر dpc.org.ae.

0: اختار.
1: Good morning وصباح الخير، وأعود في تواصل وياكم من خلال دارة الأثير 1009، ونوجه التحية الصباحية لمستمعينا اللي متابعينا واللي مشاركينا من خلال شاشة الرسائل والمسجات من خلال فقرة اختار، وإلى مجموعة من دول العالم يقال بأن أكلهم هو الألذ. هذا الكلام في عام 2026، بنتعرف على التفاصيل سويا من خلال هذه الإحصائية وهذه القائمة، واللي هي قائمة التوب 10 مش ألذ الأكلات ولكن لأكثر الأكلات حرارة، سبايسي يعني، على مستوى العالم. خلونا نشوف مشاركة مستمعنا أبو محمد، يقول فوقة سمك من إيد أم العيال هي الألذ بالنسبة لي. بالعافية عليكم. أيضا عندنا من المشاركات اللي شدتني مستمعتنا نرجس من أذربيجان، وحياك الله يا نرجس، ومشاركتنا تقول أكلتي المفضلة محشي وورق عنب بس أذربيجاني وليس شامي، تقول أطبخها عدل وتقول أحب أكل 24 ساعة. ما شاء الله تبارك الرحمن. بالعافية، تشرفنا بمتابعتك يا نرجس وبأهل أذربيجان. منزين، خلونا الحين ننتقل إلى التوب 10 بالنسبة لأكثر الأكلات حرارة. من وين يا ترى؟ من أي بلد جاي؟ ها، خلونا نشوف هاي القائمة. أتوقع أن احنا نعرف رقم واحد أي بلاد، أتوقع يعني. زين، أتت في المركز الأول الهند، احتلت المركز الأول الهند بأكثر الأكلات حرارة على مستوى العالم. هذا طبعا وفقا لاستبيان سووه طبعا لعام 2026، يتكلمون عن الأكلات الأكثر حرارة، وهذا طبعا وفقا لـ World Population Review Data. زين، الحين للمركز العاشر. المركز العاشر احتلت السنغال، أما بالنسبة للمركز التاسع فكان من نصيب ماليزيا، ومن ثم المركز الثامن احتلته إيطاليا. شوي كان غريب الموضوع يوم قريت أن إيطاليا من التوب 10 بالنسبة لأكثر الأكلات حرارة، غريب شوية بالنسبة لي، لأن ما كنت صراحة جربت طبق حار في إيطاليا. موزمبيق احتلت المركز السابع، وفي المركز السادس كان من نصيب أنغولا. الحين أني للمراتب الخمسة، عرفنا المركز الأول احتلت الهند بأكلاتها وبمستوى الحرارة اللي موجود في أطباقها، ومن ثم عندكم تايلند يتفي المركز الثاني، والمركز الثالث احتلته نيجيريا، أما بالنسبة للمركز الرابع فاحتلتها غانا، ومن ثم أندونيسيا كانت في المركز الخامس. ولو تشوفون هاي القائمة فهي تقسمت يعني ما بين دول آسيوية وما بين دول أفريقية، وكان الدخيل الوحيد إيطاليا كدولة أوروبية في هذه القائمة لعام 2026. اللي يحبون الأكل السبايسي، شخباركم؟ عرفتوا الحين من وين الأكل السبايسي. صباح الغيم، حياك الله يا ريم، ويسعد صباحك ويوم سعيد ان شاء الله. صباح السعاده وجو السعاده، واللهم انزل علينا الغيث يا رب، امين يا رب العالمين. من عبد الله الزرعوني، ويسعد صباحك. اوكي، الحمد لله، يعني مو بس انا اللي عشت هاي الاجواء اليوم صباحا. سلام المهيري، وسلام القبيسي، والريم بطي، وعبد الله الزرعوني، كلنا يعني عشنا نفس هاي الاجواء الحلوه في فتره الصباح. عموما بناخذ فاصل لمده دقائق، بنرجع بنتواصل وياكم. شوفوا كيف احنا بس يبالنا جو حلو والنفسية تعتدل. ليش؟ لأن بلادنا حلوة وكل شيء موجود فيها. هذا اللي بيأكد الفنان ماجد المهندس، فعلا الإمارات حلوة ودائما حلوة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر. ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر. ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر. بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر. قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر. ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر. ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل أبر. لو الأطباء عن علاجك يعرفون كان صنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكلة حسب الكلام المعتبر. لو كانت القصة صبر أنا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر. القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

الدوران مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: الهدف من مؤتمر دبي للبيئة هو جمع كل متخذي القرار ومناقشة التحديات الموجودة على الساحة اليوم في العمل البيئي. نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل البيئي، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار،
2: استعراض أحدث الملصقات وأحدث التقنيات المرتبطة بالبيئة والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لتوعية الناس بأهمية البيئة، كما أن شعارنا اليوم نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: العودة إلى المدارس مع سوق متخصصة بالمستلزمات المدرسية، ويختتم الشهر بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية من خلال جلسة حوارية ومعرض يسلط الضوء على إبداعات الكاتبات والمبدعات الإماراتيات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات تدعو مواطنيها في كولومبيا إلى توخي الحيطة والحذر بسبب الزلزال. وزيرا خارجية البحرين ومصر يبحثان جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. ترامب: أزلنا الألغام من مضيق هرمز بالكامل والممر بات مفتوحا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. دعت سفارة دولة الإمارات في بوغوتا مواطني الدولة المتواجدين في كولومبيا إلى توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية في ضوء الزلزال الذي شهدته كولومبيا. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات إلى جانب أضرار مادية جسيمة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية كولومبيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. هذا وكانت قد أعلنت كولومبيا حالة الطوارئ عقب زلزال قوي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 111 شخصا وإصابة 87 آخرين، ودمر الزلزال عشرات المباني ما أدى إلى احتجاز ضحايا كثر تحت الأنقاض. وضرب زلزال بقوة 7.4 درجة غرب كولومبيا يوم أمس ما أدى إلى إطلاق عمليات بحث عن ناجين في العديد من المدن. وحذرت السلطات من أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع مواصلة فرق الإنقاذ البحث في المباني المنهارة في عدد من المدن. من زلزال كولومبيا إلى فنزويلا، حيث ارتفع عدد الضحايا جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا في يونيو الماضي إلى 6301 قتيل. وأوضح رسم بياني نشره رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز يوم أمس أن أكثر من 73 ألف شخص تلقوا الرعاية في المستشفيات حتى الآن، فضلاً عن إزالة 23% من الأنقاض الناتجة عن الزلزالين. نبقى في ملف الزلازل وننتقل إلى اليابان، حيث أعلنت السلطات اليابانية أن نحو 22 ألف منزل في محافظة كوماموتو تضررت جراء الزلزال الأخير الذي بلغت قوته 7.0 درجة. وبحسب السلطات تضرر أو دمر بالكامل 21800 منزل حتى يوم أمس، بينما لا تزال 34000 أسرة من دون مياه، ويواصل 6100 شخص العيش في 97 مركزا للإخلاء. وكان زلزال بقوة 7.0 درجة ضرب قبالة سواحل كوماموتو في 28 من يوليو الماضي وخلف 39 قتيلا. وفي أخبار الإمارات المحلية، عقد يوم أمس المؤتمر الصحفي لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي للإعلان عن تفاصيل النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN عبد الرحمن المرزوقي مدير إدارة السلامة البيئية في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي.
5: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي وكذلك الاقتصاد الدائري، كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي، ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية للمواضيع سالفة الذكر.
4: بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي يوم أمس الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب، وتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الراهنة ودفع جهود خفض التصعيد وأحلال السلام في المنطقة ودعم تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك ومواصلة التشاور والتنسيق الثنائي في المحافل الدولية، بالإضافة إلى بحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بالكامل، مؤكداً أن الممر المائي الحيوي بات مفتوحاً أمام حركة السفن التجارية. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تتحكم بنسبة 100% في الممر المائي الحيوي لشحنات النفط العالمية. ومن جانب آخر، قال ترامب إنه وجه مبعوثيه إلى طرح قضية التعويضات التي تطالب بها الولايات المتحدة من إيران بحزم خلال أي مفاوضات مستقبلية، مؤكدا أن واشنطن بدورها تطالب طهران بتعويضات. وفي هذا الشأن قال ترامب: إيران تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الصراع العسكري الذي استمر 5 أشهر، وأضاف: أنا بدوري أطالب إيران بتعويضات. وكان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانز قد قال مطلع الأسبوع الجاري إن إيران زرعت عددا كبيرا من الألغام في المضيق مع بداية الحرب. وأوضح فانز أن واشنطن تعمل على وضع آلية لضمان سلامة الملاحة البحرية في الممر، تشمل إزالة الألغام والحصول على تعهدات من إيران بعدم مهاجمة السفن التجارية. والآن إلى ملف روسيا وأوكرانيا، حيث قتل 5 أشخاص وأصيب 20 آخرون في هجمات روسية جديدة بصواريخ باليستية استهدفت كييف ومدنا أوكرانية كبرى، في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستصاعد ضرباتها ضد أهداف في عمق الأراضي الروسية. وقال الحاكم العسكري لإقليم زابوريجيا إيفان فيدوروف إن منشآت صناعية وبنى تحتية تعرضت للاستهداف في المدينة الواقعة جنوبي البلاد، فيما أسفرت الهجمات عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: O2 أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.

0: صباح الخير وجود مورنينج. 8:05 توقيتي في استوديو الخليجية. أرحب بكل اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في الثواني الأولى من خلال ساعتنا الثانية ومن خلال فقرتنا الأولى. أوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه الثواني وهذه الدقائق الأولى، وأرحب بكل من يسمعنا ويتابعنا، ونرحب أيضا بكل اللي حابين يفرحون عيالهم ويخلونهم يغيرون جو ويستمتعون بوقتهم الآن وفي هذه اللحظات. بندخل في تفاصيل مسابقتنا الوحيدة، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بالنيابة عن عيالكم. المسابقة وايد حلوة، أتوقع هذه واحدة من الوجهات المفضلة عند أبنائكم. نتكلم عن عالم مدهش اللي يعد واحد من أكبر الوجهات الترفيهية الداخلية في المنطقة. بدأ من تاريخ 3 يوليو لكن اطمنه ومستمر لين تاريخ 23 أغسطس يوميا من الساعة 12 الظهر. ما شيء ينشون من رقاد، يأخذون مشوار، يتريقون على طول تطلعون عشان يستانسون من أول اليوم لين الساعة 10 المساء. وين؟ في قاعات الشيخ سعيد من 1 إلى 3 في مركز دبي التجاري العالمي. طبعا عالم مدهش مليء بالمناطق الترفيهية المتعددة، وأيضا بدءا من منطقة الألعاب اللينة والنطاطات الملونة وصولا إلى ألعاب الكرنفال والألعاب الحماسية وتحديات المهارات، غير العروض المسرحية وورش العمل المتنوعة، غير فرصة للقاء مدهش ودانا وجها لوجه، بالإضافة إلى خيارات متنوعة في منطقة المطاعم تشمل المأكولات العالمية والملك شيكس، حلويات، مذاقات تعيد أجمل الذكريات. وسوق مدهش أيضا يضم مجموعة من المنتجات والهدايا التذكارية التي لا غنى عنها. فهذه وجهة عائلية مثالية في الصيف لقضاء يوم كامل من المرح في أجواء داخلية ومكيفة. الجائزة يعود، الجائزة عبارة عن بطاقة معبأة ب1000 درهم ممكن تستمتعون فيها في قلب عالم مدهش، فتودون عيالكم يسيرون يغيرون جو ويستمتعون بوقتهم. سؤال في هذه اللحظات، أو قبل السؤال إن صح التعبير، مطلوب منكم تشاركونا بكتابة مدهش، بس أي بس شاركونا بكتابة مدهش مع أسماءكم الثلاثية. بنرفع سماعة التليفون وبنتصل على مستمع من مستمعينا، وبتكون عندنا أسئلة أوكي مرقمة، يعني مثلا عندنا أسئلة من 1 إلى 5، فهذا الشخص يختار رقم وعقب بنسأل السؤال ويجاوب على طول، ونقول له ألف مبروك، أنت اللي ربحت ويانا هذه البطاقة المعبأة ب1000 درهم والخاصة بفعاليات عالم مدهش. فالآن انطلقوا وشاركونا بكتابة مدهش مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. في انتظار مشاركاتكم بالنيابة عن عيالكم اللي أكيد إذا ربحتوا وايد بيستانسون، لأن صدق بتكون مفاجأة وايد حلوة ومدهشة بالنسبة لهم. شاركونا بكتابة مدهش مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لازلت أنا أخذكم عهود الخلاني مستمرة في تواصل وياكم، وبنرجع إن شاء الله بنتواصل في فقرتنا القادمة. Good morning.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
0: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45، وأخيرا الرياض 31 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبهى.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: اكتشفوا كريبتو كولايدر في 26 من يوليو في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي. استمتعوا بأحدث تجارب ليكس لوثر المليئة بالتشويق والسرعة الفائقة والمؤثرات الخاصة المذهلة. لا تفوتوا هذه التجربة. الافتتاح في 26 من يوليو.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 من أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضم

إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.

إلى مسابقتنا الوحيدة تقدرون تشاركونا فيها بكتابة مدهش. نحن ما زلنا مستمرين في تواصلنا وياكم من خلال وقت أوتو، في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. إذن كل اللي مطلوب منكم تشاركونا بكتابة مدهش، وممكن تربحون بطاقة معبأة بألف درهم للاستمتاع بيوم كامل وأجواء مميزة في قلب عالم مدهش في قاعات الشيخ السعيد من 1 إلى 3 في مركز دبي التجاري العالمي، ويوم بيكون استثنائي لأن هناك الكثير من العروض المسرحية وأجواء الكرنفال والألعاب المختلفة اللي عيالكم ممكن يستمتعون فيها، غير المأكولات والمشروبات في قلب هذه المنطقة المكيفة بكل الفعاليات والأنشطة اللي موجودة فيها. فبيكون يوم استثنائي ومميز أنكم تودون عيالكم وتفاجئونهم ويستمتعون بوقتهم. نحن اليوم نقولكم شاركوا بالنيابة عنهم بكتابة مدهش مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. كمبيوترنا بيختار واحد من مستمعينا اللي شاركوا بالطريقة الصحيحة، بنرفع سماعة التليفون، بنتصل عليه، بتكون عندنا أظرف مرقمة بخمسة أرقام، وبنطلب من مستمعينا أنهم يختارون رقم من هذه الأرقام، بنفتح هذا الظرف وبنشوف السؤال ونسأل مستمعينا، إذا جاوبوا الإجابة الصحيحة فنقول لهم ألف مبروك، أنتوا اللي ربحتوا ويانا. والأسئلة روايد بسيطة ومتعلقة بعالم مدهش. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية ومع أجواء عالم مدهش. كل المطلوب منكم تشاركونا بكتابة مدهش وأسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وإن شاء الله عقب دقائق بنرجع وبنتواصل وياكم وبنشوف يا ترى من اللي بيطلع ويانا على الهواء، وبنشوف إذا بتكون إجابته صحيحة أو غير ذلك. لنا عودة من بعد دقائق، ويسعد صباح الجميع.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انت وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه الأثناء. شارع الاتحاد للأسف يعاني من ازدحام مروري بالاتجاه إلى تقاطع المولى بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد لازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الإقصيص. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. بالنسبة لشارع الإمارات العابر لازدحام المروري بادي من عند مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي، وعن شارع راس الخور عليه كثافة مركبات بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي أقدر أقول بأن الحركة طبيعية وانسيابية عليه. هناك ازدحام مروري على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى بوابة الصفا للتعرفة المرورية، ولكن من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية. أتمنى السلامة للجميع. هل هلا في عماركم توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، ربي يحفظكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
2: وإلى أجواءنا الحماسية في هذه اللحظات مع مسابقتنا الوحيدة، مسابقة عالم مدهش لعام 2026 لفعاليات إن شاء الله بتستمر إلين تاريخ 23 أغسطس يوميا من الساعة 12 الظهر إلين الساعة 10 المساء في قاعات الشيخ السعيد من 1 إلى 3 في مركز دبي التجاري العالمي. تكلمنا عن هذه الوجهة العائلية المثالية هذا الصيف لقضاء يوم كامل من المرح في أجواء داخلية ومكيفة، وكان كل المطلوب منكم أنكم تشاركونا بكتابة مدهش مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجي. صباح الخير لحمد حسن اليابر، مريم علي حسن، زينب هاشم الهاشمي، أيضا سيف عبد الله المازمي وهزاع الشحي، وسلام عيسى علي الكعبي، وأيضا يوسف عبد الواحد وشيخ أحمد الشامسي، وقد مورنينج لشريف محمد المرزوقي وفاطمة حسن علي وأحمد عبد الله، وغيرها من المشاركات الكثيرة اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. في هذه اللحظات كمبيوترنا اختار مستمعنا سعيد راشد أحمد. صباح الخير يا سعيد.
4: يا صباح نور اختي، يا مرحبا.
2: السعيد انت ويانا على الهواء مباشرة. نحن عندنا في هذه اللحظات 5 أظرف انزين، خاصة طبعا بأجواء عالم مدهش وكل ظرف داخل السؤال، فنحن نبغيك تختار رقم من 1 إلى 5.
4: اختار رقم 1.
2: واحد، حلو زين. نسمع السؤال في هاي اللحظات، والسؤال ترى وايد بسيط وايد سهل. أوكي، في أي إمارة يقام عالم مدهش؟
4: إمارة دبي.
2: بس خلاص. مبروك، ألف مبروك. بس سؤال يا سعيد، أنت أب عندك أبناء؟
4: عندي فاطمة وعندي راشد، 6 سنوات و4 سنوات.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن، يتربون في عزك إن شاء الله، وألف مبروك لك الجائزة، وإن شاء الله يستانسون وتفاجئهم ويستمتعون بوقتهم في قلب عالم مدهش. ربحوا بطاقة فيها 1000 درهم يقدرون يستمتعون بكل الألعاب الموجودة هناك.
4: شكرا
2: لك ويومك سعيد.
4: شكرا يا أختي.
2: إذن نقول ألف مبروك لسعيد راشد أحمد، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياه على أساس يعرف كيف ممكن يستلم هذه الجائزة، وحظ أوفر لما فازيان. وفي الأيام المقبلة عندنا أرقام متبقية من 2 إلى 5، وأكيد يعتمد على اختياراتكم وعلى الأسئلة اللي بتطلع لكم، وإن شاء الله كل الأسئلة سهلة وبسيطة وما يصعب عليكم شيء. في هذه اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع إن شاء الله وبتواصل وياكم. خلكم متواصلين يان لنا عودة، ويسعد صباح الجميع.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان. نوم الليل رجع عليه النوم ليه السهر، ليه السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير،
1: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: الهدف من مؤتمر دبي للبيئة هو جمع كل متخذي القرار ومناقشة التحديات الموجودة على الساحة اليوم في العمل البيئي. نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل البيئي، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار،
2: استعراض أحدث الملصقات وأحدث التقنيات المرتبطة بالبيئة والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لتوعية الناس بأهمية البيئة، كما أن شعارنا اليوم نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: العودة إلى المدارس مع سوق متخصصة بالمستلزمات المدرسية، ويختتم الشهر بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية من خلال جلسة حوارية ومعرض يسلط الضوء على إبداعات الكاتبات والمبدعات الإماراتيات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. دعت سفارة دولة الإمارات في بوغوتا مواطني الدولة المتواجدين في كولومبيا إلى توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية في ضوء الزلزال الذي شهدته كولومبيا. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات إلى جانب أضرار مادية جسيمة، وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية كولومبيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا يوم أمس إلى 132 قتيلاً و570 جريحاً. هذا ودمر الزلزال عشرات المباني، ما أدى إلى احتجاز ضحايا كثر تحت الأنقاض. وضرب زلزال بقوة 7.4 درجة غرب كولومبيا أمس، ما أدى إلى إطلاق عمليات بحث عن ناجين في العديد من المدن. ارتفع عدد الضحايا جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا في يونيو الماضي إلى 6301 قتيل. أعلنت السلطات اليابانية أن نحو 22,000 منزل في محافظة كوماموتو تضررت جراء الزلزال الأخير الذي بلغت قوته 7.0 درجة وضرب قبالة سواحل كوموماتو في 28 من يوليو الماضي وخلف 39 قتيلاً. بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي يوم أمس الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب، وتبادلا وجهة النظر إزاء التحديات الراهنة ودفع جهود خفض التصعيد وإحلال السلام في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بالكامل، مؤكداً أن الممر المائي الحيوي بات مفتوحاً أمام حركة السفن التجارية. قالت السلطات في إقليم الأندلس يوم أمس إن حريقاً مدمراً في جنوب غرب إسبانيا لا يزال يواصل انتشاره، وقدرت حكومة الإقليم المنطقة المتضررة بأكثر من 20,000 هكتار، أي ما يعادل مساحة نحو 200 كيلومتر مربع، لكن لم يتضح حتى الآن حجم الدمار الذي أتت عليه النيران بالفعل. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. الخليجية 1009.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: حياكم الله مستمعين من جديد مع بداية ساعتنا الثالثة والأخيرة التاسعة ودقيقة وتسعة وعشرين ثانية توقيتي في استوديو الخليجية بثاني أيام العمل لهذا الأسبوع. وأرد أذكركم بأننا أخذكم عهود الخلاني ما زلت مستمرة في تواصل وياكم من خلال وقت أوتو. قبل 25 سنة مستمعين كانت الفكرة بسيطة لكن كان لها أثر كبير جدا. تكريم كل إعلامي آمن بأن الكلمة تصنع فرقا، واليوم وبعد ربع قرن أصبحت جائزة الإعلام العربي منصة تحتفي بالمهنية والإبداع وتروي قصص نجاح من مختلف أنحاء الوطن العربي. 25 عام وما زالت القصة مستمرة. كل قصة عظيمة تبدأ بكلمة، وكثير من الكلمات صنعت أثر لأنها وجدت من يقدرها. فعلى مدى 25 عام احتفلت جائزة الإعلام العربي بأصحاب الكلمة المسؤولة وكرمت من جعلوا الإعلام رسالة لا مجرد مهنة، واليوم تحتفل بيوبيلها الفضي احتفالا برحلة ما زالت تلهم أجيالا جديدة. ونحن سويا في شهر سبتمبر المقبل أيضا سنحتفل من خلال قمة الإعلام العربي بهذا يعني الإنجاز الكبير، ربع قرن لجائزة الإعلام العربي سويا اللي أكثر من 82 ألف مشاركة ومئات الفائزين وآلاف القصص اللي استحقت أن تروى. هذه مش مجرد أرقام، هذه رحلة صنعتها جائزة الإعلام العربي على مدى 25 عام لتبقى معيار للتميز ومنصة تحتفي بكل من جعل الإعلام أكثر تأثيرا ومسؤولية. وكما هناك دور كبير للكثير من المجالات والكثير من الأعمال والكثير من المهن المختلفة، حتى للكلمة دور كبير جدا في خلونا نقول سرد حكاية هذا العالم وسرد الكثير من الأحداث والتفاصيل محليا وإقليميا وعالميا. فبوركت جهود كل من عمل جاهدا على إنجاح جائزة الإعلام العربي وفي انتظار يوبيلها الذهبي إن شاء الله. عموما بناخذ فاصل لمدة دقائق في هاي اللحظات. أذكركم بأن أنتم تسمعون أوتو من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة. سننتقل إلى تفاصيل موضوعنا الثالث من خلال فقرتنا القادمة. خلكم متواصلين ويانا ويسعد صباحكم.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40، أما الكويت 36، 45، وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: شر الأيام يوم ما تمنى تيده، وخير الأيام يوم مثل لمة خوابي. قد تشضيت حتى ما بقابي شريده، ما تغير وهج وجهي ولا ضاق بابي،
3: ما تغير وهج وجهي ولا ضاق بابي.
2: وقد تمشيت بين المستمع والقصيدة، وقد لمست القمر وحدي ولا شفت حالي. ما بعد مرني مثل الليالي الجديدة، ما أعرف هي محطة عمر ولا ليال. الشعور المؤكد والنوايا الأكيدة توقع أفواقي لا خلصت من خيالي. وأنت لو الشياطين الكبار المريدة مررتني معك ما مرتك من خلالي،
3: ما مرتك من خلالي.
2: لو يعرف الجبل من حط فيها المكيدة، ما حسب كل من يطلع يحب المعالي. يا أخي شكرا على كل الظروف السعيدة، والله يعوضني في طيبي وطيب فالي. أحسب أني معك قاطع حدود بعيدة، وأثرني راكض الحال وواصل الحال. يا السما سر خلاق السما مع عبيده، حطهم في الطمان وحلمهم كل عالي. لا تدور ترى ما غير نسخة وحيدة، تلقى غيري ولكن من تلاقي بذالي. الفقيدة ما هو باللي يموت، الفقيدة غالي صار مع الأيام، ما هو بغالي.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
5: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: je ya.
1: Waiting room.
2: نحتاج صراحة أن نغلط ونخطئ في بعض الأحيان عشان ننجح، ومو بس عشان ننجح، عشان ننجز إنجاز وعشان يكتب باسمنا. هاي الغلطات المتكررة إذا كل واحد يركز على ما مر عليه من حياته من أخطاء وغلطات، صدقوني إذا دققنا في هذه التفاصيل أكيد ستصل إلى نافذة مشرقة من خلالها بتقدر تحقق حلم معين، بتتغير فيك صفة معينة، بتقلع عن عادة معينة، ويمكن حتى تنجز إنجاز كبير يدر عليك بأموال طائلة. نبغي نتكلم عن شخصية ريال في قديم الزمان. بنقولكم شو كان جالس يسوي في المختبر الخاص فيه مع غرفة مليئة بالزجاجات ومع تجارب كثيرة. حصل هذا الموقف، حاول أن يستنتج شو اللي استوى ولماذا بالتحديد هذه العبوة، وليش هذه الزجاجة ما صار فيها اللي صار في غيرها. فبنتكلم عن التفاصيل أكثر، وقد تكون هذه من القصص الملهمة للكثير من الأشياء اللي لو نلاحظها أو ندقق في تفاصيلها سنستطيع أن نصل إلى مرحلة جديدة من حياتنا. هذا طبعا يعتمد على مجال هذا الإنسان، ما نتكلم عن الشخص اللي بنتكلم عنه، أنتم مجالاتكم، الأمور اللي تمرون فيها، الأشياء يمكن حتى أو العقبات اللي تواجهونها، التحديات اللي يمكن كل يوم تمر عليكم. لو بس كذا ندقق في تفاصيلها ونحاول أن نوجد لها حل خارج الصندوق، فممكن هذا الحل يكون البوابة للكثير من خلونا نقول الأموال والنجاحات والأرباح. فبنتكلم عن التفاصيل أكثر عن قصة هذا الريال، وبنتعرف عليها وكيف في فترة من الفترات ازدادت فيها حوادث السير، أوكي، ونتيجة لذلك كان ينكسر تحديدا الزجاج الأمامي للسيارات، وهذا يشكل خطر على سائق السيارة وحتى على الراكبين في هذه المركبات. فشو علاقتها هذه التفاصيل وهذه الأحداث بهذا الرجل؟ شو اللي سواه في هذاك الوقت؟ وكيف في بعض الأحيان ممكن يرفضك الكثير لكن في لحظة ما مالهم إلا أنت، وبيكونون محتاجينك في هذا الأمر بالتحديد، لأن ما حد توصل لهذا الحل غيرك. بنتكلم عن التفاصيل أكثر في الفقرة القادمة من خلال وقت أوتو، وانتوا بعد فكروا بوايد أشياء مرت عليكم في حياتكم وإلى اليوم يمكن عايشين في تحدي لأنه مو بعارفين كيف تحلون هذا الموضوع. فلو ندقق في هذه التفاصيل ونأخذ الأوجه والنواحي المختلفة لهذا التحدي ونوصل في كل مرة إلى حل جديد إلى أن تصل إلى هذا الحل المميز المبتكر الخارج عن الصندوق، ممكن هذا الشيء في يوم من الأيام يحسب لك، ومش بس أنت تستفيد منه على الصعيد الشخصي بل غيرك يستفيد منه، لكن هذه المرة سيباع هذا الشيء على شكل خدمة أو منتج. بنتعرف على التفاصيل أكثر إن شاء الله في الفقرة القادمة، لنا عودة من بعد دقائق.

0: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9
1: حماس مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو
2: الليلة غير أفراح الخير
1: الجمهور هو السالفة بتختارون الأغاني الإضاءة وحتى الأزياء هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت ميامي شو منكم وفيكم هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9
2: ما بيزعل ما بيحزن يلا ترسولي العين
3: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com

0: waiting room.
1: أخطئوا فقد الخطأ يعني ممكن يعلمكم ويكتشف فيكم أو خلونا نقول يصنع أعظم اكتشاف خاص فيكم، مثل غلطة هذا الرجال اللي كانت أعظم اكتشاف بالنسبة له. في فرنسا في سنة 1903 عالم اسمه إدوارد كان يشتغل في المختبر، يجلس ساعات طويلة خلال اليوم بين عبوات وأنابيب من زجاج والمكان كله متروس فيهم، وكان يعني يتحرك ما بين هذه العبوات في هذا المختبر، فلمس عبوة وللأسف طاحت يعني بالغلط مثل ما يقولون. فلاحظ شيء، لاحظ أن بعد ما طاحت عبوة الزجاج هذه يعني كان يترقب لحظة شو؟ لحظة أن الزجاج يتنثر في المكان، فلاحظ بأن هاي العبوة ما انكسرت، شرخت من كل مكان لكن ما انكسرت، تمت متماسكة على الرغم من كثر التشرخات اللي موجودة عليها. فقرر أنه يعيد التجربة مرة ثانية وينشوي عق زجاجة أخرى، شاف أنه تكسر الزجاج تهشم بل وتناثر في هذا المكان. فهني بدأ يفكر ويحاول يستذكر ترى شو كان السبب. اتذكر بأن داخل هاي العبوة كانت هناك مادة مثل البلاستيك لكن مادة سائلة تتبخر مع الوقت. فشو اللي تم؟ تم طبقة شفافة تمسك هذا الزجاج، يعني خلاص المادة السائلة اتبخرت لكن بقي منها ما لامس الزجاج، وهذا اللي شكل هذه الطبقة الشفافة اللي لا ترى بالعين لكنها قادرة أنها تمسك الزجاج وتخليه متماسك حتى وإن ظهرت فيه الكثير من خلونا نقول الشروخات زين أو الشرخ يعني. فشو نش يفكر عاد الحين شو أسوي؟ قام وأسس شركة لهذا النوع من الزجاج، اللي هو الزجاج اللي حتى إذا تعرض إلى ضربة مستحيل إنه ينكسر، حتى لو شفتوه يعني ظهرت فيه ملامح الشروخات بشكل عام. بعد ما أسس هاي الشركة شو سوى الحين؟ لازم يستفيد. شو استفيد إذا أنا أسست الشركة؟ لازم أسير وأقبل ببروبوزل خلونا نقول محكم وقدمه لشركات السيارات، وفعلا بدأ يصير عند شركات السيارات ويكلمهم عن هذا المنتج. كلهم طبعا رفضوه، ليش؟ السبب وجيه، لأنه غالي ما يقدرون في هذاك الوقت. بس سبحان الله خلال هاي الفترة بدأت تزيد حوادث السيارات، وبدأت خلونا نقول النوافذ والجامات الأمامية تنكسر. فهني شركات السيارات تذكرت هذا الإنسان اللي عنده هاي الشركة واللي صمم هذا النوع من الزجاج، فبدأت تطلب المنتج منه. الزجاج مثل ما قلنا يعني عليه طبقة من البلاستيك السائل، وبالتالي خلي الزجاج يتماسك حتى وإذا تعرض لي الشرخ. وفعلا وقعوا ويا الشركات من هذاك الوقت وبدأوا يشترون منه ملايين الأمتار لشركات خلونا نقول أمريكية وبريطانية. وهذا الاختراع بالمناسبة ترى اليوم يحمينا، يحمي الكثير من الناس ويحمي الناس في هذاك الوقت حتى بعد ما بدأوا يدخلون في صناعات السيارات. فتطورت هذه المادة مع السنين وصار الأمان شيء أساسي وكبير خاصة في موضوع الزجاج. وعلى فكرة هذا ترى مش متعلق فقط بشركات السيارات أو تصنيع السيارات، بل اليوم حتى الهواتف اللي نحن نستخدمها أيضا فيها هاي المادة. يوم يطيح التليفون على سبيل المثال وتنكسر هاي الشاشة، شوفونا يشرخ صح، بس ما يتناثر هذا الزجاج. ليش؟ لأن حاطين في هذه المادة، ولذلك ما يعني يتعرض هذا الموضوع لتناثر الزجاج. إدوارد طلع هاي المادة اللي سماها لامينيتد جلاس أو الزجاج المصفح، واليوم ومن هذاك الوقت من سنة 1903 ما أخطأ هذا الشخص، بل اليوم بالعكس هذا الاختراع طلع ملايين الملايين بالدولار طبعا الأمريكي لهذا الشخص واستفاد منه. ويمكن هذه من الأشياء اللي دائما يعني نحرص عليها، أن قد تأتيك فكرة في بعض الأحيان أو ممكن من غلطة تستنتج شيء ما وتعرف أن هذا الشيء مش موجود في السوق، أو يمكن حل حتى إذا حليت مشكلة تحدي أنت تعيشه كل يوم، ممكن هذا الشيء فعلا يفيدك في المستقبل لتؤسس شركة خاصة فيك بهذه الخدمة أو هذا المنتج، وتكون السباق في السوق، وبالعكس ممكن يعني يعود عليك بنفع مادي كبير جدا جدا جدا. بس الغرض الأساسي أنك تلاحظ الأشياء اللي تحصل في حياتك، وأنك تؤمن بأفكارك دون تردد، حتى مع كلمة لا وحتى مع الرفض المتكرر، سيأتي يوم وستنجح بإذن الله. في هاي اللحظات تقبلوا تحياتي من خلال وقت أوتو، استمريت في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. إلنا لقى بإذن واحد أحد يتجدد إن شاء الله في نفس المكان ونفس الزمان، من استوديو الخليجية 1009. كنت ياكم، أنا أخذكم عهود الخولاني، ومع ألف ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد، يا حيها تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري لبيك انت وش يا أيها. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد، يا حيها تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني يحلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض. النفس تندب حظها والعين تبكي حيها، من عوضك من عوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض. وانت النهار وشمسه شجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض. يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وسطك وموت في كل برد وكل قيض. تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض. يا مغوي نفسي ونفسي ذايبة من غيها، أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

الدوام المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: الهدف من مؤتمر دبي للبيئة هو جمع كل متخذي القرار ومناقشة التحديات الموجودة على الساحة اليوم في العمل البيئي. نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل البيئي، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار،
2: استعراض أحدث الملصقات وأحدث التقنيات المرتبطة بالبيئة والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لتوعية الناس بأهمية البيئة، كما أن شعارنا اليوم نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: العودة إلى المدارس مع سوق متخصصة بالمستلزمات المدرسية، ويختتم الشهر بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية من خلال جلسة حوارية ومعرض يسلط الضوء على إبداعات الكاتبات والمبدعات الإماراتيات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. دعت سفارة دولة الإمارات في بوغوتا مواطني الدولة المتواجدين في كولومبيا إلى توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية في ضوء الزلزال الذي شهدته كولومبيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا أمس إلى 132 قتيلاً و570 جريحاً، ودمر الزلزال عشرات المباني ما أدى إلى احتجاز ضحايا كثر تحت الأنقاض. وضرب الزلزال بقوة 7.4 درجة غرب كولومبيا يوم أمس، ما أدى إلى إطلاق عمليات بحث عن ناجين في العديد من المدن. ارتفع عدد الضحايا جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا في يونيو الماضي إلى 6300 وقتيل. بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي يوم أمس الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب، وتبادلا وجهات النظر إزاء التحديات الراهنة ودفع جهود خفض التصعيد وإحلال السلام في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بالكامل، مؤكدا أن الممر المائي الحيوي بات مفتوحا أمام حركة السفن التجارية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مطلع الأسبوع الجاري إن إيران زرعت عددا كبيرا من الألغام في مضيق هرمز مع بداية الحرب، وأوضح أن واشنطن تعمل على وضع آلية لضمان سلامة الملاحة البحرية في الممر تشمل إزالة الألغام والحصول على تعهدات من إيران بعدم مهاجمة السفن التجارية. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب انتهاء العمليات الأمنية في مدينة عين العرب كوباني بعد استكمال انتشار قوات الأمن وفرض السيطرة الأمنية وعودة الهدوء إلى المدينة. وقالت القيادة إن دخول قوى الأمن جاء بهدف منع وقوع أي حالة من الفوضى والحفاظ على الأمن والاستقرار إلى جانب حماية الأهالي وتأمين المؤسسات والمرافق العامة. قتل 5 أشخاص وأصيب 20 آخرون في هجمات روسية جديدة بصواريخ باليستية استهدفت كييف ومدنا أوكرانية كبرى في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستصعد ضرباتها ضد أهداف في عمق الأراضي الروسية. ختام الموجز، نلتقي بإذن الله بعد أقل من ساعة من الآن مع موجز جديد. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: أنا أخطيت. ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: الخليجية 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهودا من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير،
1: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا درسوا لي العين.
3: 1 0 0

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافه والتوصيات اللي أطلع فيها ما شافه والجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي أن يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الـ RTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص خويا عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمسارات. استلمتها في 2007، المفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر أنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعادة والمفارق كآبة مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابة لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجية.

0: صوت بلا صورة.
1: الهدف من مؤتمر دبي للبيئة هو جمع كل متخذي القرار ومناقشة التحديات الموجودة على الساحة اليوم في العمل البيئي. نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل البيئي، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار،
2: استعراض أحدث الملصقات وأحدث التقنيات المرتبطة بالبيئة والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لتوعية الناس بأهمية البيئة، كما أن شعارنا اليوم نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: العودة إلى المدارس مع سوق متخصصة بالمستلزمات المدرسية، ويختتم الشهر بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية من خلال جلسة حوارية ومعرض يسلط الضوء على إبداعات الكاتبات والمبدعات الإماراتيات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. دعت سفارة دولة الإمارات في بوغوتا مواطني الدولة المتواجدين في كولومبيا إلى توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية في ضوء الزلزال الذي شهدته كولومبيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا أمس إلى 132 قتيلاً و570 جريحا، وألحق الزلزال أضرارا ب 1575 مبنى سكنيا، بينما دمر الزلزال 61 مبنى بالكامل، وتضرر 18 منشأة طبية و 52 مؤسسة تعليمية و 18 قطاعا طرقيا و7 مطارات. بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي يوم أمس الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب، وتبادلا وجهات النظر إزاء التحديات الراهنة ودفع جهود خفض التصعيد وإحلال السلام في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بالكامل، مؤكدا أن الممر المائي الحيوي بات مفتوحا أمام حركة السفن التجارية. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وجه مبعوثيه إلى طرح قضية التعويضات التي تطالب بها الولايات المتحدة من إيران بحزم خلال أي مفاوضات مستقبلية، مؤكدا أن واشنطن بدورها تطالب طهران بتعويضات. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز مطلع الأسبوع الجاري أن إيران زرعت عددا كبيرا من الألغام في مضيق هرمز مع بداية الحرب، وأوضح أن واشنطن تعمل على وضع آلية لضمان سلامة الملاحة البحرية في الممر تشمل إزالة الألغام والحصول على تعهدات من إيران بعدم مهاجمة السفن التجارية. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب انتهاء العمليات الأمنية في مدينة عين العرب كوباني بعد استكمال انتشار قوات الأمن وفرض السيطرة الأمنية وعودة الهدوء إلى المدينة. وقالت القيادة إن دخول قوى الأمن جاء بهدف منع وقوع أي حالة من الفوضى والحفاظ على الأمن والاستقرار إلى جانب حماية الأهالي وتأمين المؤسسات والمرافق العامة. أقر البرلمان التركي مساء أمس قانوناً وصف بالتاريخي لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الحياة المدنية، وذلك في ختام عملية سلام بدأت قبل نحو عامين بهدف إنهاء عقود من النزاع بين الدولة التركية والحزب. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستصعد ضرباتها ضد أهداف في عمق الأراضي الروسية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009
3: أنا وليت يوم اللي يردنا ونين اللي دعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا علىها مش نسير العاشقين.
4: آه يا من ونولت القهار من جروح ساطية بكسرني،
3: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: الجوية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواله
2: ولا لقينا دواله
3: عليهم صابر والصبر طول عسى أنا لك صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40، أما الكويت 36، 45، وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: ما بيني وبينك مشاريه وعتاب، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تذله،
3: من حضرتك عشان قلبي تذله.
2: كنت قريب وكلهم اغراب، حتى القمر رغاب شفتك محله، روح واعتبرني واحد اذنب وتاب، ماني بثوب انت لبست انت مله.
0: اشعار على الخليجية.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
5: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
6: جزيرة ياس أبوظبي.
7: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من السابع حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل بي. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.

0: طرف.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليم.
4: أتراها بكثرة العشاق، تحسب الدمع خلقة.
5: لقيتي بي ناقص كل شيء.
6: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
7: الليلة غير، أفراح وخير.
6: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أفخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب، لكنها دمعة ناسته الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنة جرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفة ضو الوصال وضو هجرك شبت، بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت، وقفا مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب، قلوب الاحباب الحقيقية لمنها حبت، اتعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

9. احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس يومياً من 3 عصراً حتى 10 ليلاً. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساءً. الدخول مجاني للجميع وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل بي. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: الهدف من مؤتمر دبي للبيئة هو جمع كل متخذي القرار ومناقشة التحديات الموجودة على الساحة اليوم في العمل البيئي. نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل البيئي، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار،
2: استعراض أحدث الملصقات وأحدث التقنيات المرتبطة بالبيئة والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لتوعية الناس بأهمية البيئة، كما أن شعارنا اليوم نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: العودة إلى المدارس مع سوق متخصصة بالمستلزمات المدرسية، ويختتم الشهر بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية من خلال جلسة حوارية ومعرض يسلط الضوء على إبداعات الكاتبات والمبدعات الإماراتيات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: لا يمكن للمنطقة أن تستمر في حالة لا حرب ولا سلم إلى ما لا نهاية، فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحا في الرؤية والمسار. وفي الوقت ذاته لا يمكن أن تقوم المرحلة القادمة على قواعد هشة أو ترتيبات منفصلة عن القانون الدولي وأسس التعايش السلمي واحترام السيادة ومنطق السلام. الهدف هو الانتقال إلى استقرار مستدام تحكمه قواعد واضحة ومشتركة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بالكامل، مؤكداً أن الممر المائي الحيوي بات مفتوحاً أمام حركة السفن التجارية. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس مطلع الأسبوع الجاري إن إيران زرعت عدداً كبيراً من الألغام في مضيق هرمز مع بداية الحرب، وأوضح أن واشنطن تعمل على وضع آلية لضمان سلامة الملاحة البحرية في الممر تشمل إزالة الألغام والحصول على تعهدات من إيران بعدم مهاجمة السفن التجارية. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب انتهاء العمليات الأمنية في مدينة عين العرب كوباني بعد استكمال انتشار قوات الأمن وفرض السيطرة الأمنية وعودة الهدوء إلى المدينة. وقالت القيادة إن دخول قوى الأمن جاء بهدف منع وقوع أي حالة من الفوضى والحفاظ على الأمن والاستقرار، إلى جانب حماية الأهالي وتأمين المؤسسات والمرافق العامة. أقر البرلمان التركي مساء أمس قانوناً وصف بالتاريخي لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الحياة المدنية، وذلك في ختام عملية سلام بدأت قبل نحو عامين بهدف إنهاء عقود من النزاع بين الدولة التركية والحزب. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستصعد ضرباتها ضد أهداف في عمق الأراضي الروسية. قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت هجمات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا في وقت مبكر اليوم، واستهدفت أيضا العاصمة كييف ما تسبب في اندلاع حرائق في المدينة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية 1-0-0-9.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية.

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مر معك أذكره.
1: أذكره. أذكره.
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0-0

0: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكره، الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
0: اصبر القلب وادري الضيق محتكره واسلي النفس،
2: يوم واحد

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد الزاحة، وارحم فؤاد متسلي ولمزوح وانت الزاحة، وارحم فؤاد متسلي ولمزوح وانت

0: في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. ربع قرن من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة، رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بودكاست. بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، نبي يجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي أنت بتجيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، في أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبتها عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام لي بث حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولون لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
2: أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، وكم كسبت بطيب نية سوء نية، ناس من كثر المخادع ما توبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع على كنها عمية، كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية، ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية، ودي إني أعطي المحتاج ثوبي، وأعطي ولنتظر رد العطية، مجمع العالم ولا أقول اسمعوبي، نفسي من إطراء خلق الله غنية، في بعض الأشياء أتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية، سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية، ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية، ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية، الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنيها مطية، بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
2: واحد صفر صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس ومرادي ويا عنسي اللي أتبهى
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: صوت بلا صورة.
1: الهدف من مؤتمر دبي للبيئة هو جمع كل متخذي القرار ومناقشة التحديات الموجودة على الساحة اليوم في العمل البيئي. نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل البيئي، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار،
2: استعراض أحدث الملصقات وأحدث التقنيات المرتبطة بالبيئة والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لتوعية الناس بأهمية البيئة، كما أن شعارنا اليوم نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: العودة إلى المدارس مع سوق متخصصة بالمستلزمات المدرسية، ويختتم الشهر بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية من خلال جلسة حوارية ومعرض يسلط الضوء على إبداعات الكاتبات والمبدعات الإماراتيات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: لا يمكن للمنطقة أن تستمر في حالة لا حرب ولا سلم إلى ما لا نهاية، فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحا في الرؤية والمسار، وفي الوقت ذاته لا يمكن أن تقوم المرحلة القادمة على قواعد هشة أو ترتيبات منفصلة عن القانون الدولي وأسس التعايش السلمي واحترام السيادة ومنطق السلام. الهدف هو الانتقال إلى استقرار مستدام تحكمه قواعد واضحة ومشتركة. قضت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق اليوم بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب في حكم تاريخي يعد الأول من نوعه الذي يدين رأس النظام السوري السابق ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. قالت مصادر سورية مسؤولة إن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور البلاد للإعلان عن تقدم كبير. ونقل موقع أكسيوس يوم أمس عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن الوكالة ستقوم قريبا بإزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري بسوريا، وذلك بعد توصل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تفاهمات مع كل من سوريا وإسرائيل. أقر البرلمان التركي مساء أمس قانوناً وصف بالتاريخي لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الحياة المدنية، وذلك في ختام عملية سلام بدأت قبل نحو عامين بهدف إنهاء عقود من النزاع بين الدولة التركية والحزب. قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت هجمات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا في وقت مبكر اليوم، واستهدفت أيضا العاصمة كييف ما تسبب في اندلاع حرائق في المدينة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا يوم أمس إلى 132 قتيلاً و570 جريحاً، وبحسب السلطات الكولومبية تخضع 32 مدينة للمستوى الأحمر من حالة التأهب، وسجل الوضع الأكثر صعوبة في بيريرا ومناطق أخرى من إقليم بيريرا بالإضافة إلى مقاطعتي فالي ديل كاوكا وتشوكو. توغل الإعصار دولفين اليوم بشكل أكبر في إقليم هوبي وسط الصين، ما أدى إلى إغلاق مناطق سياحية وتعليق مشروعات بناء في وقت حذر فيه خبراء الأرصاد من مخاطر هطول أمطار غزيرة على المنطقة الجبلية في شمال غرب الإقليم. أفادت أحدث بيانات صادرة عن الحكومة في الكونغو بأن هناك ما لا يقل عن 2000 شخص بين الحالات التي تأكدت وفاتها إثر تفشي فيروس إيبولا في البلاد، وذلك في أسرع تفش للمرض على الإطلاق. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

بعد ما قابلتني عاتبوها، على شوف الحبايب حاسبوها، خذوها وابعدوها غصب عني، وعن وجه الطريق يجنبوها، وشالوها عن عيوني غصيبة، عواذل واغصبوني واغصبوها، خذوها من يديني شوف عيني، وعن عيني تعدوا وحجبوها، كلام وصدقوا بالبنت كذبة، وهم اللي من أول كذبوها، وهم وش دخلهم في مال بين، لبوها والخلايق طالبوها، وفيه ما تخون ولا تعاند، جسورة والمواعيد ارعبوها، ملاكن كاملة والكامل الله، ولكن العواذل عذربوها، وهي كل ما دعتني تشتكيلي عن اللي سالفتنا سربوها، تخاف وتلتفت مع كل كلمة، تظن ان العواذل راقبوها، تلفت من عقب ما هي جريئة، شجاعة ما تهاب وهيبوها، وهديها وانا حاير وثاير، مصيبة يا عذاب عذبوها، وهم كلمة خذاير، مصيبة يا عذاب عذبوها، وهم كلمة خذوها

0: المية خليجية.
1: واحد صفر صفر تسعة.
0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير أفراح وخير.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أفخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا سيد المال، كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ إنزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: صوت بلا صورة.
1: نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل به، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق جائزة التصوير البيئي في دولة الإمارات.
2: إن شاء الله باكتمال أعمال المشروع خلال الربع الأول من العام القادم نتطلع أن يساهم هذا المشروع في تقديم تجربة ليلية فريدة لخور دبي، واللي يعتبر اليوم شريان التجارة والأعمال في الإمارة، وفي نفس الوقت يعزز مكانة دبي كأجمل مدن العالم ليلا.
3: أسعى دائما في مطار دبي الى ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني وجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون ايام الجمعة خلال شهر اغسطس الجاري، لنحول مرافقنا الى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار 1 دي اكس بي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح اليوم اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. بحث المجلس خلال اجتماعه موضوعات حكومية متعددة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة من خلال بنية تشريعية ومؤسسية متكاملة تسهم في تعزيز الأنظمة والإجراءات. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: لا يمكن للمنطقة أن تستمر في حالة لا حرب ولا سلم إلى ما لا نهاية، فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحا في الرؤية والمسار، وفي الوقت ذاته لا يمكن أن تقوم المرحلة القادمة على قواعد هشة أو ترتيبات منفصلة عن القانون الدولي وأسس التعايش السلمي واحترام السيادة ومنطق السلام. الهدف هو الانتقال إلى استقرار مستدام تحكمه قواعد واضحة ومشتركة. قضت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق اليوم بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب في حكم تاريخي يعد الأول من نوعه الذي يدين رأس النظام السوري السابق ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. قالت مصادر سورية مسؤولة إن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور البلاد للإعلان عن تقدم كبير. ونقل موقع أكسيوس يوم أمس عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن الوكالة ستقوم قريبا بإزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري بسوريا، وذلك بعد توصل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تفاهمات مع كل من سوريا وإسرائيل. أقر البرلمان التركي مساء أمس قانوناً وصف بالتاريخي لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الحياة المدنية، وذلك في ختام عملية سلام بدأت قبل نحو عامين بهدف إنهاء عقود من النزاع بين الدولة التركية والحزب. قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت هجمات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا في وقت مبكر اليوم، واستهدفت أيضا العاصمة كييف ما تسبب في اندلاع حرائق في المدينة. أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن يوليو الماضي كان الأكثر حرارة على الإطلاق في الولايات المتحدة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1895، في شهر شهد موجات حر شديدة وفيضانات وحرائق غابات. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009.
3: بوليفار
4: بوليفار
2: بوليفار
0: على الخليجية.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعينا الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا في هذا اليوم، ومن خلال هذا اللقاء اللي إن شاء الله يكون مليء بالنشاط والحيوية والموضوعات الشيقة اللي نتمنى دائما أن يستمتع بها مستمعينا، إن شاء الله بنكون في مجموعة منوعة من الموضوعات، وأيضا من خلال تواصلكم عبر 4000 واتصالات، ومن خلال كذلك بسجاتكم سواء عبر التطبيق أو من خلال SMS. نرحب بكل مستمعينا. إن شاء الله اليوم بيكون عندنا حديث عن مسرحية مهندس الذوق العام، وأيضا بيكون حديث عن جائزة الإعلام العربي، وهذه الجائزة اللي انطلقت قبل 25 عام، وكانت بفكرة بسيطة ولكن الأثر كان عظيم جدا، وهذا التأثير وصل إلى الألاف من كذلك أيضا النجاحات والمشاركات، أكثر من 82,000 مشاركة ومئات الفائزين وآلاف القصص التي فعلا استحقت أن تروى من خلال جائزة الإعلام العربي، وإن شاء الله بيكون الحديث عن هذه الجائزة في هذا اليوم. اليوم بيكون عندنا عدة موضوعات. في ساعتنا الأولى بيكون تركيزنا على الصحة، ساعتنا الثانية عندنا موضوع خاص بالأسرة، وكذلك من خلال تواصلكم في هذا المساء ومن خلال مسجاتكم عبر 4000. في الأول موضوعاتنا في هذا اليوم،
3: جرين تي
0: جرين تي
5: كثير من الأشخاص لا شك يحدد ساعات معينة لتناول الوجبات، ولكن هل هناك ساعة محددة عندك لوجبة الإفطار، وجبة الغداء، وجبة ساعة محددة؟ تكلم بوقت يعني، وإنما ساعة محددة تقول هذه الساعة لا أتخطاها، مثلا في العشاء لا أتخطاها، في الغداء لا أتخطاها، في الريوق. مع اسمعكم عن طريق 4000 واتصالات، وأيضا من خلال مسجاتكم وعلى الخليجية على 1009. أرحب بمسجاتكم إن شاء الله بعد قليل، وأيضا من خلال مسجاتكم أتمنى تكتبوا لي أسماءكم واضحة من خلال هذه المسجات، وسنرى هل عندك ساعة محددة للوجبات اليومية، نعم أم لا، وفي انتظاركم مع الأسماء. ويا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين على الخليجية على 1009.

0: Events.
1: Events.
2: المسرحية الكوميدية ومن خلال مهرجان دبي للكوميديا مهندس الذوق العام في دبي وفي دبي أوبرا. وتابعوا من خلال هذه المسرحية رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى وهما يستعدان لاستقبال طفلهما الأول. طبعا تدور أحداث المسرحية في أجواء اجتماعية كوميدية، نتابع من خلالها قصة زوجين هما يعيشان أحد أجمل وأغرب مراحل حياتهما وهي انتظار المولود الأول، ووسط تقلبات عاطفية وسوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة يحاولان خوض هذه الرحلة بهدوء. وبينما ينتظران وصول طفلهما الصغير يحلمان معا بأن يصبح يوما ما هذا الطفل مهندسا للذوق العام. وطبعا هذه المسرحية برعاية شركة القيصر للفعاليات وستكون في عرضين، العرض الأول في 9 أكتوبر والعرض الثاني في 10 أكتوبر، وبإمكانكم الحصول على التذاكر من خلال visitdubai.com. والخليجية 1009 هي الراعي الإعلامي لمسرحية مهندس الذوق العام. أنا أعود إلى بعض مسجات مستمعين. مساء الخير والنور والسرور. شكرا يا منى، تقول نعم عندي توقيتات محددة، الساعة 7 الصبح و1 الظهر والساعة 7 المساء. أمل، شكرا يا منى. أمل مساء الخير والنور والسرور، وعليكم السلام والرحمة يا أمل، ومساء النور والسرور، وتقول نعم بتوقيتي. طيب خلني أشوف نزيد مسجداتكم عن طريق الاسمس على 4000 دوات صلاة وعلى الخليجية على 1009. إذن يا ترى هل عندك أوقات محددة سواء لوجبة الريوق أو كذلك أيضا وجبة الغداء وكذلك العشاء؟ ما أسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دوات صلاة ومن خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجدات. يا مساء الخير والسعادة.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45، وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب؟ من يرد صوت وحضوري غياب؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دا

صفر 9. كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد. فاجعل حملتك الإعلانية تتأثير.

0: Green Tea.
1: إلى موضوع التالي اليوم خلال تواصل مستمعينا، ما هو الشيء اللي تعتقد فعلا بأنه واحد من أكثر الأشياء اللي ممكن تخليك في قمة النشاط؟

الحيوية. هناك أكيد دائما حافز في حياتنا، وهذا الحافز هو الذي يجعل الإنسان أكثر نشاط، أكثر حيوية، أكثر حركة. وبالتالي سؤالي هو: من هو حافزك؟ من هو أو ما هو، حتى من هو أو ما هو الشيء اللي تعتقد أنه واحد من أكثر الأشياء التي تجعلك في قمة النشاط والحيوية؟ أعود إلى مسيداتكم مرة أخرى من خلال تواصلكم. خلود، حياة الله يا خلود. تقول خلود: نعم، أحب أتراجع أول الصبح، ولو كلت بعد العشر خلاص ما أقدر أتغدى. شكرا لك خلود، وهذا شيء صحي أكيد. نهاية رقم 66: مساء الخير والنور والسرور. تقول: لا، الأوقات عندي للأسف يعني مو دائما في نفس التوقيت، على حسب المود. طيب نشوف على حسب المود هل هو شيء علمي أو لا. ماذا تقول دراستنا اليوم؟ لا تقتصر صحة القلب على نوعية الطعام الذي نتناوله فحسب، بل تمتد أيضا إلى توقيت تناوله. باتت الأدلة العلمية تشير إلى أن الساعة البيولوجية لجسم الإنسان تؤدي دور محوري جدا في تنظيم عمليات الأيض، الاستفادة من الغذاء، تناول وجبات في أوقات تتوافق مع هذا الإيقاع الطبيعي. هذا الشيء يسهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. في المقابل قد يؤدي تأخير الوجبات لا سيما وجبة العشاء لاضطراب العمليات الأيضية وزيادة عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب. طبعا تظهر دراسات علمية أن موائمة أوقات الوجبات مع الساعة البيولوجية للجسم تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. وكما يذكر العلماء أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يجعل هذه المسألة، مسألة الهضم، صعبة جدا. وبالتالي يؤدي إلى مشكلات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم، مقاومة الأنسولين، إضافة إلى اضطرابات أيضية مختلفة. تضيف الدراسات أنه أثبت أن تناول الطعام في وقت مبكر لا سيما وجبة الإفطار صحي جدا، مع تناول وجبة العشاء قبل الساعة 8 مساء يسهم في تحسين كفاءة عمليات التمثيل الغذائي، خفض ضغط الدم، مستوى الكوليسترول، وهو ما ينعكس إيجابا على صحة القلب. لا يقتصر طبعا توقيت الطعام على وجبة العشاء وحدها، بل يمتد أيضا إلى وجبة الإفطار. تظهر مراجعة منهجية ما يقارب 200,000 شخص، تخيل أن إهمال وجبة الإفطار يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 21%، ويرفع معدل المشكلات الصحية بنسبة يمكن أن تصل إلى 32%. إذن مهم جدا تناول يعني العشاء في وقت مبكر، كذلك أيضا الإفطار أن تكون هذه الساعات محددة، وهذا الشيء يجعل الإنسان أكيد في صحة أفضل، ويجعلنا دائما وأبدا نشعر فعلا بأننا يعني صحتنا تكون أفضل من خلال تحديد مواعيد الخاصة بالإفطار والعشاء، وأن تكون مبكرة في الحالتين. إيفنت. وقبل 25 عاما كانت الفكرة بسيطة لكنها كانت كبيرة بالأثر، تكريم لكل إعلامي آمن بأن الكلمة تصنع فرقا. واليوم وبعد ربع قرن أصبحت جائزة الإعلام العربي منصة تحتفي بالمهنية وتحتفي بالإبداع. وجائزة الإعلام العربي تروي قصص نجاح من مختلف أنحاء الوطن العربي، ولازالت هذه القصة مستمرة. هي تحتفي دائما بأصحاب الكلمة المسؤولة، وتكرم من جعلوا الإعلام رسالة لا مجرد مهنة، وتحتفل اليوم بيوبيلها الفضي احتفالا برحلة لازالت تلهم الكثير من الأجيال. مع كل صحفي، مع كل مذيع، مع كل صانع محتوى آمن بأن الجودة تصنع الفرق، واليوم تواصل جائزة الإعلام العربي كتابة فصل جديد من التميز، احتفاء بالماضي ونظرة نحو المستقبل. إلى موضوع التالي اليوم إذن: ما هو أكبر حافز لك في حياتك؟ أكثر الأشياء التي تجعلك في قمة النشاط، في قمة الحيوية، وتجعلك دائما تقول فعلا هذا هو أكبر حافز في حياتي، أكبر شيء يجعلني في قمة نشاطي. مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات، وعلى الخليجية على 1009. انتظر مسجاتكم، وأتمنى تكتبوا لي اسمائكم من خلال مسجاتكم اللي تصلنا سواء عبر 4000 أو حتى من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات مجانا. ويا مساء الخير والسعادة.

0: الخليجية 1009
1: بودكاست استكانة.
2: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه ويأتي الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون له أثر أو أني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه. هذا
3: المرأة الوحيدة من بين مجموعة
2: أمرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
3: اللي أنت قدمتي؟
2: اللي أنا.
3: ما شاء الله.
2: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه. يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياس أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياس أضيفه المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
3: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
5: إذن ما هو أكبر حافز لك في حياتك؟ أكثر شيء يجعلك في قمة النشاط والحيوية؟ مع اسمعكم في موضوعنا السريع، مع اسمعكم على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية.

أعود إلى مسجات مستمعينا من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دوات صالات وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلنا في هذا المساء ومن خلال مسجاتكم. شكرا لك أو لنهاية رقمك 47. أنت تصنع فرقا, شكرا لك. وقتك أنت تتمنى تكتب لي اسمك عشان أشكرك على الهواء. شكرا على هذه الكلمات, إن شاء الله دائما كل أيامك سعادة. ويكتب يقول من زمان ما سمعت صوتك, شكرا. ونحن سعيدين أيضا بتواصلكم, وأنا من زمان ما قريت لك مسيدات أكيد. أيضا مس النور والسرور نهاية رقم 2. تقول المحبة الصادقة والأحبة الصادقين يصنعون هذا الحافز وهذه السعادة.

ايضا نهايه رقمك 47 يقول يضحك يقول لا ما في داعي. اوكي سكرت نيم عندك اسم سري. اوكي طب نسميك الرجل الخفي خلاص ما اقول نهايه رقمك 47 الرجل الخفي. طيب ايضا نوره حياه الله يا نوره نوره عبد الله حياه الله يا نوره تقول هاي مساء الخير هاي مساء النور. وكل المتواصلين من خلال مسيداتهم. طيب كيف يمكن لنا فعلا ان ننظر الى موضوع النشاط والحيويه والحافز في حياتنا خصوصا بان الانسان يعني في حاجه دائما الى شيء يجدد الحياه وشيء يجعل ان لدى الانسان حافز اكبر حتى يعيش بمحبه ويعيش بهدوء ويعيش بسعاده بعيدا عن اي تشنجات. وبالتالي يزداد نشاط وانتاجيه الانسان عندما يحافظ دائما على حياه صحيه متوازنه مختصر مفيد ويستطيع فعلا أن يعرف بأن هناك عادات صحية هي تساهم بشكل كبير وهي جزء من الموضوع وليس كل الموضوع وإنما تساهم في أن يكون الإنسان في نشاط أكبر. النوم الماء الطعام الحركة هي أشياء أساسية تسمى عادات صحية على الإنسان دائما أن يحافظ عليها وأن يجعلها دائما من الأساسيات في تعاملاته اليومية. طيب كيف يمكن أن نذهب إلى الجانب الآخر؟ الجانب الآخر هي جوانب حياتية وفي نفس الوقت عملية أيضا وهي أن الإنسان يكون لديه طرق لزيادة الإنتاج. طيب كيف يزيد الإنتاج؟ الخطط، التركيز، الراحة، البدء. الخطط أن تكتب أهم 3 مهام تريد فعلها في كل صباح. التركيز هو أن دائما توقف الملهيات في وقت العمل. ثالثا الراحة أن تأخذ راحة قصيرة بين كل ساعة عمل وأخرى. البدء هو أن تبدأ دائما بالمهام الصعبة حتى تستطيع أن تصل في نهاية اليوم أنك حققت الإنتاجية الأكبر. هذه عادات حياتية عملية وعادات أيضا صحية ويمكن فعلا أن تجعل الإنسان في قمة نشاطه وفي قمة حيويته. النشاط والحافز نحتاجه في حياتنا. ليش؟ لأن النشاط والحافز هو كضوء الشمس التي تمنحك ضوءا وتمنحك دفءا وتمنحك طاقة. والحافز يمكن أن يكون بكلمة طيبة أو كلمة تشجيعية تجعل يومك مختلفا تماما وإنجازك أكبر وحبك للحياة بلا حدود. هذا الشيء هو الذي يمكن أن يكون بكلمة أو ربما حتى مثل ما ذكرنا لمسة بتلميحة يمكن فعلا أن تقول من خلالها نعم أحب الحياة بلا حدود. يبعدك عن كل الجمود، يقربك من كل ما هو جديد، وهذا ما يجعل أيامنا أكثر سعادة وأعمالنا أكثر إبداعا. وإن سألت عن سبب هذا النشاط وعن سبب هذا الإقبال على الحياة وعلى سبب الإقبال على الحياة بسعادة طبعا فلن تكون الإجابة إلا كلمة واحدة. الكلمة تقول بأن النشاط يأتي بالنشاط والتشجيع يأتي بالانفراد. فشكرا لكل من يشجع إنسان على أن يبدع في كل يوم إبداعا جديدا. النشاط يأتي بالنشاط والتشجيع يأتي بالانفراد.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة، والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره، لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبره. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها. يا طارق باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبرها. ان غاب نور الشمس وجهك نوره البالغ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبرة. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السود من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم من بره.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0.

احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس يومياً من 3 عصراً حتى 10 ليلاً. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساءً. الدخول مجاني للجميع وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.

0: صوت بلا صورة.
1: نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل به، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق جائزة التصوير البيئي في دولة الإمارات.
2: إن شاء الله باكتمال أعمال المشروع خلال الربع الأول من العام القادم نتطلع أن يساهم هذا المشروع في تقديم تجربة ليلية فريدة لخور دبي، واللي يعتبر اليوم شريان التجارة والأعمال في الإمارة، وفي نفس الوقت يعزز مكانة دبي كأجمل مدن العالم ليلا.
3: أسعى دائما في مطار دبي الدولي إلى ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني وجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار 1DXB.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: قرقاش: المنطقة لا تحتمل استمرار اللا حرب ولا سلم إلى ما لا نهاية. الاقتصاد والسياحة تطلق دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى. وفي سوريا الحكم على بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب بالإعدام.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: لا يمكن للمنطقة أن تستمر في حالة اللا حرب ولا سلم إلى ما لا نهاية، فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحا في الرؤية والمسار، وفي الوقت ذاته لا يمكن أن تقوم المرحلة القادمة على قواعد هشة أو ترتيبات منفصلة عن القانون الدولي وأسس التعايش السلمي واحترام السيادة ومنطق السلام. الهدف هو الانتقال إلى استقرار مستدام تحكمه قواعد واضحة ومشتركة. أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن إطلاق دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى بهدف تنظيم سوق الموسيقى المحلي وتعزيز الوعي المجتمعي بمنظومة حماية حقوق المؤلفين والمبدعين وشركات الإنتاج الموسيقية. وحدد الدليل الذي أصدرته الوزارة بموجب قرارها الوزاري رقم 136 لسنة 2026 بشأن اعتماد دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى. حدد رسوم منح ترخيص ممارسة نشاط الإدارة الجماعية في مجال الموسيقى لفئات الجهات والمنشآت المعنية في الدولة، وهي المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق وصالات اللياقة البدنية والفنادق والفنادق العائمة وشركات الطيران والمحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية والحفلات الغنائية والفعاليات المشابهة لها في الدولة، وذلك نظرا لارتباط استخدام الموسيقى في هذه المنشآت بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذه الرسوم سيبدأ اعتبارا من بداية شهر ديسمبر 2026، وتمنح وزارة الاقتصاد والسياحة ترخيص نشاط الإدارة الجماعية في مجال الموسيقى لفئات الجهات والمنشآت المعنية بالدليل لمدة عام واحد، ويتم تجديده وفقا للقواعد والشروط المنظمة لذلك. وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من سداد هذه الرسوم عدد من الاستخدامات والفئات تتضمن المؤسسات التعليمية والأكاديمية والجهات الحكومية والاستخدامات التي تتم في إطار المناسبات الوطنية والاحتفالات والمناسبات الشخصية ذات الطابع غير التجاري، وكذلك أي استخدامات أو فئات أخرى تقرر الوزارة استثناءها من سداد هذه الرسوم بموجب قرار يصدر عنها. أنتقل بكم إلى آخر أخبار المنطقة والعالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قضت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق اليوم بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب في حكم تاريخي يعد الأول من نوعه الذي يدين رأس النظام السوري السابق ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام بشار الأسد الذي حكم غيابيا بوصفه متهما فارا بتهمة القتل العمد والقصد لأكثر من شخص، كما قضت بإنزال العقوبة الأشد التي يجيزها القانون السوري بحق عاطف نجيب، فحكمت بإعدامه بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نجيب أقدم على تعذيب العديد من المعتقلين وكان مسؤولا عن مقتل كثيرين منهم. نبقى في سوريا، حيث قالت مصادر سورية مسؤولة إن وفدا من الوكالة الدولية لطاقة الذرية سيزور البلاد للإعلان عن تقدم كبير. ونقل موقع أكسس يوم أمس عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن الوكالة ستقوم قريبا بإزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري بسوريا، وذلك بعد توصل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تفاهمات مع كل من سوريا وإسرائيل. دعت الدنمارك وباكستان العضوان غير الدائمان في مجلس الأمن الدولي عبر مذكرة تفاهمية رسمية، وجهها الممثلان الدائمان للبلدين إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مناقشة مفتوحة للمجلس في 19 من أغسطس الجاري، تهدف إلى تبادل الآراء لتعزيز أساليب عمل المجلس وزيادة شفافيته وشموليته وفعاليته، إلى جانب تحسين مشاركة الدول غير الأعضاء في مداولاته. وأوضحت المذكرة أن هذه المناقشة تأتي استجابة لتزايد الصراعات المسلحة وتفاقم التحديات التي تواجه النظام الدولي وعدم الامتثال للقرارات الأممية، مشددة على أهمية تعزيز فعالية المجلس باعتباره المسؤول الرئيسي عن صون السلم والأمن الدوليين بموجب الميثاق. قتل 14 شخصا من عمال المناجم غير النظاميين معظمهم من ليسوتو، وأصيب 8 آخرون من جراء انهيار صخري في منجم غير مرخص في شمال غرب جوهانسبرغ، فيما يعتقد أن عددا آخر لا يزال عالقا تحت الأرض بحسب ما أعلنت الشرطة اليوم. ختام النشرة بهذا الخبر. تتخذ دولة الإمارات خلال فصل الصيف العديد من الإجراءات التنظيمية والمبادرات الإنسانية لحماية العمال من حرارة الصيف. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة مارلين طانيوس.
5: مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تعزز دولة الإمارات جهودها لحماية العمال من الإجهاد الحراري عبر منظومة متكاملة تجمع بين الإجراءات الحكومية والمبادرات المجتمعية. وخلال صيف 2026 تتنوع المبادرات بين توفير الاستراحات المكيفة والمياه والمشروبات الباردة والوجبات الغذائية، إلى جانب مستلزمات الوقاية وحملات التوعية لضمان وصول الدعم إلى العمال في مواقع عملهم ومساكنهم. وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة، إضافة إلى توفير أكثر من 12 ألف استراحة مكيفة لعمال خدمات التوصيل في مختلف مناطق الدولة. هذا وتواكب هذه الإجراءات مبادرات إنسانية ومجتمعية مثل سقي الماء وثلاجة الفريج في دبي، وتعكس هذه الجهود حرص الإمارات على سلامة العمال ورفاهيتهم وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والسلامة المهنية.
4: بهذا الخبر اختتم هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر. اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: Sarati.
1: بيتي ساعتي ولازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1009. ويا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين متواصلين من خلال مسيداتهم. كذلك أيضا عندي عبدالله زرعوني مساء الظهيرة والمحبة، يا مساء الخير والسرور يا عبدالله. نهاية رقمك 74 أو 47، تقول أختلف وياك شوي. توازن المشاعر والقريبين من الروح هم أساس اللي قلتي قبل شوي وبس. بس نحن ذكرنا قلنا بنتكلم عن جانبين، جانب العملي والجانب الصحي، فبالتالي هذا جانب آخر أيضا، والجانب الثالث للموضوع يمكن يكون قريب شوي من موضوعنا التالي. شكرا على المسج أولا. لا شك بأن هناك شيء يمنح الإنسان أسريا أو حتى حياتيا بشكل عام. ما هو الشيء اللي فعلا تقول هو طاقة السعادة في حياتك؟ هو الشيء الذي يعتبر نبع ومنبع السعادة في حياتك. أعتقد أن كل منا مقسم الحياة إلى مجموعة أشياء، سواء البيت، الأسرة، العمل، أعمالنا الحرة أحيانا، أصدقائنا، ربما أشياء أخرى مختلفة طبعا، وهذه التقسيمة تختلف من شخص إلى آخر. ولكن هناك جزء معين، هذا الجزء هو الشيء اللي تعتبر بأنه أساس كل شيء، الأساس الذي عليه يمكن أن تبني حياة سعيدة، أعمال ناجحة، وسعادة متكاملة في الحياة. فما هو هذا الأساس اللي يعتبر واحد من أهم الأشياء اللي تعتبر أساس لسعادتك في الحياة؟ مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 اتصالات والخليجية على 1009. سأرى ما هو الشيء الذي يعتبر أساس السعادة في الحياة، اللي يعتبر فعلاً مهما قسمت حياتك إلى مجموعات مختلفة، لكن يبقى هذا الشيء هو أساس كل شيء. إن كان سعيدا تكون باقي الأشياء مستقرة وسعيدة. مع اسماءكم على 4000. يا مساء الخير.

0: يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين ومن خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات. أمل مساء النور والسرور والسعادة، وتقول دائما الثقة واليقين، الاحترام، التوكل، المحبة، التقدير هي أساس من الأسس اللي خاصة بهذا الموضوع. لكن هناك أكيد شيء مهم جدا يعتبر أساس للسعادة في الحياة، يعني كل شيء يمكن أن يبنى على هذا الشيء بالنسبة لك أنت. طبعا هذا الأمر يختلف من شخص لآخر، وسنرى إن شاء الله بعد قليل كل مستمع ومستمعة ماذا اختار، شو الشيء اللي تقول فعلا هذا الشيء بالنسبة لك أنت هو أساس من أسس السعادة، هو الأساس الذي تبني عليه سعادة حياتك، ومن خلاله يمكن أن تقول فعلا هذا الشيء هو من الأساسيات في حياتي، هو من الأشياء اللي على أساسها تبنى سعادتي. مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليج نسمع حالة الطقس.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: الشعار على الخليجية.
1: الشعار.
0: الشعار.
1: على الخليجية.
2: يا الغامض اللي تل قلبي من أقصاه، شلعت مني وراح فدوه لكلك.
3: لكلك. لكلك.
2: يا ويح قلبي من محبتك، ويحاه عاجبني بغموضك وما بي أحلك. أحلك. أحلك. أحلك. خلك مثل ما انت، أنا طبعك أهواه بزينك بشينك مثل ما انت. خلك لابو خفوك نحب عذابه وتمناه، ولابو عيوني لو تفكر تملك، لكن شرطي شرط ولابد ترضاه.
3: ترضاه. ترضاه.
2: ما شوف غيري في الهواء يستحلك، وانت تخيل رد شخص انت منواه.
3: شخص انت منواه.
2: يهواك من رأسك الحدود ظلك، كل شي بيزين ومثل ما تمناه، وما سعتك الأرض عيني تشلك، بس لا تجرب غيرتي لاني والله ما انصحك فيها لو اني محلك. حبك ما بين القلب والضلع ممشاه، كيفه يحق له شي وباسمك تملك، تسرح في نبضه ولا تمرح في مجراه، القلب وراعي القلب يفداك كلك.
1: الشعار.
0: الشعار.
1: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة، من 15 إلى 17 من سبتمبر ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بربع قرن من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت حدث الإعلام الأبرز في المنطقة، سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
7: إذن مع أسماءكم الثلاثية عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات، وعلى الخليجية على 1009. لازلنا نسأل، ما هو الشيء الذي يعتبر أساس نجاحك في حياتك؟ الشيء اللي يعتبر هو الأساس الذي من خلاله يمنحك دائما هذه السعادة الكبيرة في الحياة. مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية.

0: بيتي سعادتي.
1: عودي للمسجدات مستمعينا من خلال تواصلهم عبر الاسمس على 4000. نهاية رقمك 20، أتمنى تكتبوا لي أسماءكم. نهاية رقمك 20 يقول الراحة النفسية، لأن لا يمكن للإنسان أن ينتج بدون راحة نفسية، وثق في هذا الكلام. أثق أكيد أن فعلا الراحة النفسية هي أساس للإنسان دائما أن يكون معطاء في حياته، سعيد في أيامه ومميز أيضا في أعماله. شكرا لك على المسجد. أيضا كذلك أمل تقول الأثر، أنا أعتقد أن الأثر هو أساس بناء كل نجاح. تقول اليوم يعني سيدة يعني بعد ما تعاملت فيها قالت لي بارك الله فيك، من تربية ومن أدب ومن أخلاق، فعلا أنت فتاة مثالية. وتقول الحمد لله على طيب الأثر، دائما عندما يوجد فينا نجد مثل هذه الكلمات وعلى أساسها نبني حياة سعيدة، وأحطها بين قوسين المحبة والتواصل الصحي. أيضا هدى مساء الخير ونور السرور تقول أساس السعادة هو الاستقرار، عندما يشعر الإنسان فعلا بأنه مستقر في كل جوانب حياته ثق بأنه سيكون سعيد في باقي الجوانب. شكرا لهدى وكل مستمعين تواصلوا من خلال مسجداتهم عن طريق الاستمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009. دائما يمكن أن نقول بأنه البيت هو الأساس، المنزل هو الأساس. ليش؟ لأنه دائما الأسرة هي التي تسبق كل أحد. أنت أول من تصافحهم في حياتك هم أسرتك في بداية اليوم أو في بداية الحياة. في بداية الحياة تصافح الأبوين والأشقاء في البيت، وبعد ذلك تصافح، أقصد صافح ليس يعني يدويا بقدر ما تكون المسألة معنوية، أنت تصافحهم من خلال هذا التلاقي اليومي اللي يكون من خلال البيت. وبالتالي بعد ذلك عندما تبني بيتك الشخصي كزوج أو كزوجة يصبح أيضا هذا البيت هو أساس لمرحلة أخرى في حياتك. وبالتالي التلاقي الأسري والجلوس معا هو أساس قوي حتى تبني حياة سعيدة. يعني لا يمكن أن يكون الإنسان غير سعيد في بيته ويكون العكس خارج هذا البيت، وإنما كل شيء ينعكس على الآخر. العمل لابد أن ينعكس على بيتك، بيتك لابد أن ينعكس على، مهما حاولت أن تضع وتقول فعلا لدي القدرة الكاملة على الفصل التام بين البيت والعمل، لا يستطيع الإنسان، لأن كلاهما جزء مهم من كيان الإنسان. وبالتالي هذا الشيء هو الذي يوجد ما نسميه بالبيئة الدافئة والمستقرة. البيئة الدافئة والمستقرة دائما تدعم

نجاح الفرد وسعادته في مجتمعه، هي التي تعزز الشعور دائما بما يسمى بالأمان العاطفي والدعم النفسي. أنت لا يمكن أن تتخيل إنسان يمكن أن يعيش دون أن يكون لديه ودون وجود الشعور بالأمان العاطفي والدعم النفسي. لا يمكن أن يطور مهاراته في الحياة أبدا دون وجود هذا الشيء، لأنه أساس في بناء الإنسان، في طبيعة وفطرة الإنسان. وبالتالي هذا الشيء هو الذي يطول مهارات الحوار، التواصل السليم بين الأجيال، يبني الثقة، ثقة الأبناء بأنفسهم، يقوي من شخصيتهم، وبالتالي يقلل كذلك من كل السلوكيات الخاطئة التي يمكن أن تتخيلها. وهذا الأثر ينعكس بعد ذلك على المجتمع بشكل أكبر، وبالتالي يقوي تماسك المجتمع، لأنه يبدأ من أسرة مميزة تنشر قيم الاحترام، التعامل باحترام فيما بين بعضهم البعض، التعاون، المحبة بين الناس، ينتج أفراد قادرين على العمل والعطاء والتميز. ولا يمكن أن تجد شيء مهما استثمرت في حياتك، مهما استثمرت، أن تجد بأنه ستكون هناك نتيجة سعادة تنعكس على قلبك وتنعكس على روحك وعلى عقلك وعلى راحتك النفسية أكبر من سعادة أن تبني هذه السعادة على أساس أسرتك. وهذا لا يبتعد كثيرا عن وسم علمتني الحياة. هذا الوسم الذي يحرص من خلاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على طبعا مشاركة الكثير من الأفكار من خلاله، وهذا الوسم الذي يحظى دائما بمكانة خاصة لدى المتابعين من مختلف أنحاء العالم، لما يحملهم من خلاصة تجارب ورؤى إنسانية وحياتية يقدمها صاحب السمو في كلمات بسيطة وعميقة. هذا الوسم لا يقتصر على تقديم الحكم والنصائح بقدر ما أنه يقدم دروس مستمدة من تجربة ثرية في القيادة والإنجاز. وبالأمس كان هناك كلمات رائعة ومميزة في نفس الموضوع اللي نتحدث فيه اليوم، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الذكريات الجميلة هي سعادة وهي طاقة تدفع المرء لمزيد من العمل والإنجاز والنجاح. وشدد صاحب السمو على أن أعظم استثمار في الإجازات ليس في عدد المدن التي نزورها، بل في عدد اللحظات التي نصنعها مع عائلتنا وعائلاتنا وأسرنا. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: علمتني الحياة أن أعظم استثمار في الإجازات ليس عدد المدن التي نزورها، بل عدد اللحظات التي نصنعها مع عائلاتنا. الذكريات الجميلة سعادة وطاقة تدفعنا لمزيد من العمل والإنجاز والنجاح. وهذا ما نتعلمه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فعلا فعلا أن الأسرة هي أساس حياة الإنسان وسعادته، ليست اللحظة بل مع من تعيش اللحظة، ليست اللحظة والمكان بل مع من أنت تعيش اللحظة ومع من تعيش روعة وجمال المكان. هي اللحظات التي فعلا نصنع فيها الذكريات الجميلة، هي التي تجعلنا دائما وأبدا نقول هذه الحكمة هي أساس لنظرة متوازنة لأسرنا، أنهم فعلا حجر الأساس لسعادة المجتمع وأبناء المجتمع. فلنبني إذن سويا هذا البناء الجميل، ولنقل فعلا أن الحياة ليست بالأشياء التي يمكن أن نملكها بقدر أن الحياة بالأشياء التي نشعر بها. الحياة تبنى دائما على سعادة تشعرها بنفسك وفي روحك، وليس فقط إلى مناظر تراها فقط بعينيك. متواصلين على الخليجية.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
1: يوم غنوا ويانا،
0: كونوا جزء من أفخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: Events.
1: Events.
2: من دبي انطلقت حكاية أصبحت اليوم جزءا من ذاكرة الإعلام العربي. حكاية بدأت قبل 25 عاما وكبرت مع كل صحفي ومذيع وصانع محتوى آمن بأن الجودة تصنع الفرق، واليوم تواصل جائزة الإعلام العربي كتابة فصل جديد من التميز احتفاء بالماضي ونظرة نحو المستقبل. تخيلوا أكثر من 82 ألف مشاركة ومئات الفائزين وآلاف القصص التي استحقت أن تروى. هذه ليست مجرد أرقام، بل رحلة صنعتها جائزة الإعلام العربي على مدى 25 عاما لتبقى معيارا للتميز ومنصة تحتفي بكل من يجعل الإعلام أكثر تأثيرا وأكثر مسؤولية.

0: أشعار فزاع على الخليجية. إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني. جعلني واحد من خيرة أمه، وعلى سنة نبي الله هداني، وخلاني ولد شيخ زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني. فرق مجده عن الأمجاد، وانا بمجده اصل سهيله اليماني. يعلمني الرماية كل يوم، ولما اشتدت ايامي كفاني. ولا مني رميت ارمي بعزمه، وهو درعي على من هو رماني.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحاً بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن إطلاق دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى بهدف تنظيم سوق الموسيقى المحلي وتعزيز الوعي المجتمعي بمنظومة حماية حقوق المؤلفين والمبدعين وشركات الإنتاج الموسيقي. صرح نائب رئيس النيابة في مملكة البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها اليوم أحكاما في 5 قضايا منفصلة أدانت فيها 6 متهمين بجرائم الانضمام لجماعة إرهابية وتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة وتغريمهم مبالغ مالية مع مصادرة المضبوطات. قدمت مصر شحنة جديدة من الأدوية إلى لبنان تقدر بنحو 10 أطنان ليرتفع إجمالي المساعدات الإغاثية والإنسانية المصرية إلى لبنان منذ عام 2024 إلى نحو 110 أطنان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من السيطرة على بلدتي شيربركوفكا في مقاطعة خاركيف ونوفوي بولي بمقاطعة زابوريجيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: خلكم استانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الجو جو.

شورت كات على الخليجية. ومساكم ورد وسعادة وراحة بال، ما تغيب عن بالكم مستمعينا وين ما كنتوا، أو حتى تسمعونا من خلال الراديو في السيارة أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. حياكم الله ومرحبا بكم، معكم اليازي وبكون وياكم اليوم في برنامج شورت كات، وعلى مدار ساعتين إن شاء الله بنتكلم فيها عن مواضيع متنوعة، وأكيد مشاركتكم هي اللي تنور البرنامج. استقبلها على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. بنطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقايق مع أول موضوع لنا للبرنامج.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
4: اسم علم سمى. مستمرين معكم مستمعين وفي ساعتنا الأولى ومع أول فقرة لنا اسم على مسمى. الاسم هو أول شيء نعرفه فيه عن الشخص والشيء اللي يرافقنا من أول يوم في حياتنا، وورا كل اسم معنى وأحيانا قصة أو حتى سبب خلى أهلنا يختارون هاي الأسامي لنا. وفي أسامي معناها القوة، وفي أسماء معناها الجمال، وأسماء تدل على الفرح والتفاؤل والكرم، وفي ناس يوم تعرفون معنى اسمهم تقولون فعلا اسم على مسمى. والأجمل أن بعض الأسماء يعني مرتبطة بشخص عزيز في العائلة، أو تكون اختيار له معنى خاص عند الأم ولا الأبو. الحين سؤالي لكم وأبا أتعرف عليكم أكثر مستمعينا، خبرونا عن أساميكم وشو معنى أساميكم. أستقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. خبرونا عن أساميكم ومعانيها، معاني أساميكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دواله. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم من تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور المرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهليا، فات عشاء وحايل البين حاله، يهيج اشجاني اللي يحب ذعداء، ليت النسيم يجيب منهم رساله، عسى ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزه وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صوره خيالي.
0: أشعار في القمة، أشعار في القمة.

الأثير. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: take Sheikh Zayed Road, go from Al Sukaim Road, exit Al Falik Street, take Al Asl exit.
1: اسم علم سمى. ويا هلا بكل من انضم لنا في ساعتنا الاولى وعبر دانة الاثير ومع اليازية في برنامج شورت كات. كان سؤالي لكم خبرونا عن اساميكم وشو معنى اساميكم. وصلتني المشاركات. عبير نمسي عليك بالخير. وطبعا عبير مستمعتنا الوافية معنا اسمها تقول الرائحة الطيبة والعطرة.

وأمي اختارت لي الاسم لأنها كانت تحبه من زمان، وأحس أني اسم على مسمى لأن فعلا أعشق العطور والبخور وما أطلع من البيت بدون عطر. أما مستمعنا محمد يقول أنا محمد واسمي معناه كثير الخصال المحمودة، وطبعا تيمنا باسم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. الوالد يقول أن الوالد هو اللي اختار للاسم، وأتمنى دوم أكون قد معنى اسمي وأتحلى بالأخلاق الطيبة إن شاء الله. أما حمد يقول اسمي حمد ومعناه الحمد والثناء والشكر، وسموني حمد على يدي. أفتخر بالاسم وايد، خصوصا أنه مرتبط بشخص غالي علي في العائلة. ومستمعتنا مريم تقول أمي اختارت لي الاسم لأنها تحب السيدة مريم عليها السلام، وبالنسبة لي أنا وايد أحب اسمي لأن اسم جميل وله مكانة كبيرة، وما أتخيل يكون اسمي غير مريم. في فقرتنا اليوم اسم على مسمى، ودوم نسمع الجملة المشهورة لكل شخص من اسمه نصيب، وهل فعلا الاسم ممكن يعكس شخصية صاحبه؟ يعني اللي اسمها أمل هل فعلا هي دوم متفائلة وتنشر الأمل حوالينها؟ واللي اسمه سعيد هل فعلا الضحكة ما تفارق وجهها؟ واللي اسمه كريم، زميلنا كريم نوجه له أحلى تحية من إذاعة العربية، وهل هو ويا الكل ولا بس الاسم كريم؟ والعكس، ويمكن يكون العكس تماما، مثلا واحد اسمه هادي لكن هو أكثر واحد يسوي إزعاج مثلا في البيت أو في دوامة أو شو ما يكون. وبما أن الفقرة تتكلم عن الأسامي، خلوني أخبركم عن اسمي أنا بعد اليازية، والاسم مرتبط باليازي، وهو نوع من أنواع الغزلان البرية الصغيرة، تتميز بشو بجمالها ورشاقتها سرعتها وقدرتها على تحمل العطش والعيش في بيئة صحراوية. فما أدري تحسون اسمي اسم على مسمى ولا شو تقولون؟ أنا أشوف إن اسم على مسمى. وغير معنى الاسم مرات تكون وراه قصة حلوة، يمكن تسميتوا على يدكم أو يدكم أو مثلا شخص عزيز عليكم، ويمكن الاسم كان اختيار من سنين قبل ما تنولدون. مستمرة معاكم مستمعينا، نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية بودكاست استكانة.
1: أنا دائما أحب لما الطرف الآخر أو الشخص يتحدى قدرات الكفاءة الإماراتية. ما أنسى الموقف، كان الدكتور المشرف الألماني يعني من جامعة دارمشتات كان جاي في زيارة جامعة خليفة، قابلته وقلت له هاي الفكرة وهذا الموضوع اللي أنا بأشتغل عليه. قال لي impossible, this will not work, this won't happen. أعطاني الدافع، أنا اليوم لازم أثبت لنا نحن نقدر. هذا النوع من الناس هم اللي المفروض يعطونكم الحافز أنكم تثبتون العكس.
2: يوم طلعتي من مكتبة شو اللي صار؟ شو سويتي؟ متى رجعتي لقدمتي الفكرة مرة ثانية؟ وكيف قدرتي تطبقينها على أرض الواقع؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
4: الليلة غير، أفراح وخير،
3: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. قبل 25 سنة كانت الفكرة بسيطة لكنها كبيرة بالأثر. تكريم كل إعلامي آمن بأن الكلمة تصنع فرقا، واليوم وبعد ربع قرن أصبحت جائزة الإعلام العربي منصة تحتفي بالمهنية والإبداع وتروي قصص نجاح من مختلف أنحاء الوطن العربي. 25 عاما وما زالت القصة مستمرة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ماهيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آرائهم ودية النية حاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شي، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرها مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة. عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على

09. كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الصورة.
1: نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل به، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق جائزة التصوير البيئي في دولة الإمارات.
2: إن شاء الله باكتمال أعمال المشروع خلال الربع الأول من العام القادم نتطلع أن يساهم هذا المشروع في تقديم تجربة ليلية فريدة لخور دبي، واللي يعتبر اليوم شريان التجارة والأعمال في الإمارة، وفي نفس الوقت يعزز مكانة دبي كأجمل مدن العالم ليلا.
3: أسعى دائما في مطار دبي الدولي إلى ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني وجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار 1DXB.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: لا يمكن للمنطقة أن تستمر في حالة اللا حرب واللا سلم إلى ما لا نهاية، فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحا في الرؤية والمسار، وفي الوقت ذاته لا يمكن أن تقوم المرحلة القادمة على قواعد هشة أو ترتيبات منفصلة عن القانون الدولي وأسس التعايش السلمي واحترام السيادة ومنطق السلام. الهدف هو الانتقال إلى استقرار مستدام تحكمه قواعد واضحة ومشتركة. أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عطلة المولد النبوي الشريف للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي ستكون يوم الجمعة الموافق 28 من أغسطس 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 31 من أغسطس 2026، وذلك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين في جلستها اليوم أحكاماً في 5 قضايا منفصلة أدانت فيها 6 متهمين بجرائم الانضمام لجماعة إرهابية وتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة وتغريمهم مبالغ مالية مع مصادرة المضبوطات. قضت محكمة الجنايات 4 في القصر العدلي بدمشق اليوم بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب. قدمت مصر شحنة جديدة من الأدوية إلى لبنان تقدر بنحو 10 أطنان ليرتفع إجمالي المساعدات الإغاثية والإنسانية المصرية إلى لبنان منذ عام 2024 إلى نحو 110 أطنان، دعماً للقطاع الصحي وتلبية للاحتياجات الإنسانية والصحية للشعب اللبناني. أكدت مصر والأمم المتحدة أهمية تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والبدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع اطلاع السلطة الفلسطينية بدور رئيسي في القطاع، بما يؤكد وحدة الأراضي الفلسطينية وترابط غزة والضفة الغربية. قتل 14 شخصا من عمال المناجم غير النظاميين معظمهم من ليسوتو، وأصيب 8 آخرون من جراء انهيار صخري في منجم غير مرخص في شمال غرب جوهانسبرغ، فيما يعتقد أن عددا آخر لا يزال عالقا تحت الأرض بحسب ما أعلنت الشرطة اليوم. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الجو جوكم

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009. شورت كات على الخليجية.
2: مرحبا بكم مستمعينا في ساعتنا الثانية من شورت كات، ونروح لفقرتنا قصة مثل.
3: حبل الكذب قصير،
4: كل يرى الناس بعين طبعا،
5: كل يغني على ليلة،
3: ليه ما يطول العنب حامض عنا يقول،
5: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
4: انتو شو ذكركم في هذه الامثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
0: قصة مثل.
2: أمثالنا الشعبية ما جت من فراغ، كل مثل وراه تجربة أو موقف وحكمة اختصرتها الأجيال لنا في كلمة. والحلو في الأمثال إن مرينا يعني أو مرات نمر بموقف وأول شيء في بالنا مثل سمعناه من أهلنا أو من يدودنا، ونقول فعلا الأولين ما خلوا لنا شيء ما قالوا. وفي فقرتنا اليوم في يعني قصة مثل بعطيكم موقف، وانتوا اللي عليكم تعرفون شو المثل المناسب له. خلونا أخبركم، تخيلوا شخص صار له موقف وكان يشوفه في البداية خسارة ومصيبة وضايج وايد بسبب هذا الموقف، لكن عقب فترة اكتشف هالموقف نفسه كان سبب في يعني في خير أكبر له. فمن هذا المثل شو الموقف أو خبرونا شو المثل اللي ينطبق على هالموقف على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. خلوني أخبركم مرة ثانية، تخيلوا شخص صار له موقف وكان يشوفه في البداية خسارة ومصيبة لا والضايج وايد بسبب هذا الموقف، لكن عقب فترة اكتشف أن هالموقف نفسه كان سبب في خير أكبر له. شو المثل اللي ينطبق على هذا الموقف؟ خبروني وشاركوني وبستقبل مشاركاتكم. خلوني أطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: حبل الجذب قصير،
3: كل يرى الناس بعين طبعا،
4: كل يغني على ليلة،
2: ليه ما يطول العنب حامض عنا يقول،
4: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
3: انتو شو ذكركم في هذه الامثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
0: قصة مثل
5: ويا هلا بكل من ضملنا في ساعتنا الثانية. وكان سؤالي لكم عن، أو خلا أقول أن أعطيتكم موقف، ومن هالموقف أباكم تذكروا لي شو المثل اللي على هذا الموقف، اللي هو تخيلوا شخص صار له موقف وكان يشوفه في البداية خسارة ومصيبة والضايج وايد بسببه، لكن عقب فترة اكتشف أن هالموقف نفسه هو سبب في خير كبير بيكون يعني ياي حقه. مستمعنا حمد يقول أعتقد المثل راح يكون رب ضارة نافعة، لأن مرات الشيء اللي نزعل عليه في البداية نكتشف عقب أنه كان خير لنا. أما مستمعتنا نورة تقول أول مثل يا في بالي على الموقف تقول الخيرة فيما اختاره الله لنا، لأنه ما بكل شيء ما يصير مثل ما نبى يكون شر، يمكن يعني يكون في خير ما نعرفه. أما سالم يقول المثل اللي ينطبق عليه كل تأخيرة فيها خيرة، مرات يتأخر علينا الشيء وننقهر وبعدين نكتشف أن التأخير كان لمصلحتنا. ومستمعتنا موزة تقول وعسى يمكن الموقع يعني المثل يكون وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، مو مثل شعبي لكنها آية تقول ومعناها ينطبق وايد على الموقف. خلونا يعني نشوف، صحنا يعني في حد عرفها، بس كل الأمثلة مقاربة وممكن صح تمشي على هذا المثل، لكن المثل اللي كنا ندور عليه رب ضارة نافعة، ومعنى هالمثل إنه ما بكل شيء يصير لنا ونشوفه سيء في لحظته يكون فعلا شر، مرات نخسر فرصة أو يتأخر علينا شيء أو تتغير حتى خطة كنا متحمسين لها ونزعل ونقول ليش صار لنا شيء، لكن عقب فترة نكتشف أن هالتغير يعني هالتغيير فتح لنا باب ثاني، أو يعني حمانا من شيء، أو كان ودنا نكون لمكان أفضل ما كنا أصلا مخططين له. وهني أي مغزى المثل أن ما نستعجل في أي حكم على المواقف، لأن اللي نشوفه اليوم خسارة ممكن باكر نكتشف أنه يكون بداية لشيء أجمل، وعشان شيء الأوليين اختصروها لنا بكلمات بسيطة لكن معناها كبير، رب ضارة نافعة. وأنا مستمرة معاكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

0: خلك على الشباك وتأملين وانا على الشباك واتأملك زين. في كل سكة حزن بتحصليني ابيع مشروب الامل للمساكين،
1: ابيع مشروب الامل للمساكين
0: واحصلك بين الخرافة وبيني والمح طيوفك عطر وسط البساتين. خلك على الشباك عينك بعيني، الله مروعها مستلعين للعين. اذكر باني قلت لا تعشقين وقلتي بكيفي اصلا احنا مجانين، الحب ما يكفي عمر صدقيني، إلي متى نبقى مع بعضنا سنين وبعد السنين اصيح وينك وويني وابكي فراقك شعر يائس وتبكين. خلك من الشباك،
1: خلك من الشباك
0: لا تنطريني، ما يعشق الشباك غير الحزينين.
2: أشعار على الخليجية،
3: على الخليجية
4: أشعار،
3: أشعار
4: على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. مرحبا بكم من جديد مستمعينا. مهندس الذوق العام في مهرجان دبي للكوميديا، تابعوا رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى، وهم يستعدون عشان يستقبلون طفلهم الأول. المسرحية راح تكون في دبي أوبرا، وفي أجواء اجتماعية وكوميدية بتتابع قصة الزوجين وهم يعيشون يعني أجمل وأغرب مراحل حياتهم، يتريون مولودهم الأول وسط تقلبات عاطفية وسوء تفاهم، سلسلة من المواقف المضحكة، وهم يحاولون يعني يخوضون هاي الرحلة بسلام، وهم يتريون وصول طفلهم الأول اللي يحلمون بأنه يكون يوما ما مهندس للذوق العام. جهزوا نفسكم، تاريخ 9 و10 أكتوبر، تقدرون تحجزون تذاكركم عبر يعني تزورون موقع visitdubai.com، وبرعاية شركة القيصر للفعاليات، وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009.

0: صفر تسعة.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. وبجي وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا من شورتكات. شكرا لكل من شارك ويانا اليوم في فقراتنا من الأسامي، تعرفت عليها بأساميكم ومعاني أساميكم، وتعرفتوا على معنى اسمي بعد، وبعد تكلمنا عن موقف واختبرتكم فيها شو المثل المناسب لهذا الموقف. شكرا لكل مسج ورسالة وصلتني اليوم، وجودكم طبعا هو اللي يصنع أجواء البرنامج. كنت وياكم أنا اليازي عبيد ووفي، وكنت وياكم على مدار ساعتين في برنامج شورت كات، وأقولكم يعني مع السلامة، لأن باكر إن شاء الله ما راح تسمعوني، مريم راح ترجع بالسلامة. أتمنى لكم مساء مليء بالخير والسعادة وراحة البال. لا تنسون أن باكر في نفس التوقيت راح تكون مريم معاكم من الساعة من الساعة 4 إلى 6 المساء، وعلى الخليجية 1009، ومع ألف سلامة.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ذيب يلي على رأس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها كأنك تنادي العالم، ولالك مجيب بين السماء والجبال الصلفها أحجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على صيدها بيمناك واختارها. وإن كان تشكي من الغربة في عصر غريب، مثلك سكت ناس غربتها وفي دارها. وإن كان على العوى هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها. أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب، اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد إن زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها. ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمرنا عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها. لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خل البشر تسمعك وتشوف بطارها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة، من 7 حتى 23 أغسطس، يومياً من 3 عصراً حتى 10 ليلاً. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساءً. الدخول مجاني للجميع، وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.

0: صوت بلا صورة.
1: نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل به، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق جائزة التصوير البيئي في دولة الإمارات.
2: إن شاء الله باكتمال أعمال المشروع خلال الربع الأول من العام القادم نتطلع أن يساهم هذا المشروع في تقديم تجربة ليلية فريدة لخور دبي، واللي يعتبر اليوم شريان التجارة والأعمال في الإمارة، وفي نفس الوقت يعزز مكانة دبي كأجمل مدن العالم ليلا.
3: أسعى دائما في مطار دبي الدولي إلى ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني وجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار 1DXB.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الثامن والعشرين من أغسطس عطلة المولد النبوي للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي. السجن لستة متهمين بجرائم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر بيانات محظورة في البحرين. وول ستريت جورنال: قوات أمريكية أطلقت النار على سفينة ترفع علم بنما.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عطلة المولد النبوي الشريف للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي ستكون يوم الجمعة الموافق 28 من أغسطس 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 31 من أغسطس 2026، وذلك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وأوضحت الدائرة أن القرار يستثني الهيئات والدوائر والمؤسسات التي تضم فئات من الموظفين أو المنتسبين العاملين بنظام المناوبات أو الذين ترتبط طبيعة وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تتولى كل جهة تحديد مواعيد العمل لهذه الفئات بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية وبما يضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة بكفاءة وانتظام طوال فترة العطلة. تتخذ دولة الإمارات خلال فصل الصيف العديد من الإجراءات التنظيمية والمبادرات الإنسانية لحماية العمال من حرارة الصيف. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة مارلين تانيوس.
5: مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تعزز دولة الإمارات جهودها لحماية العمال من الإجهاد الحراري عبر منظومة متكاملة تجمع بين الإجراءات الحكومية والمبادرات المجتمعية. وخلال صيف 2026 تتنوع المبادرات بين توفير الاستراحات المكيفة والمياه والمشروبات الباردة والوجبات الغذائية، إلى جانب مستلزمات الوقاية وحملات التوعية لضمان وصول الدعم إلى العمال في مواقع عملهم ومساكنهم. وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة، إضافة إلى توفير أكثر من 12 ألف استراحة مكيفة لعمال خدمات التوصيل في مختلف مناطق الدولة. هذا وتواكب هذه الإجراءات مبادرات إنسانية ومجتمعية مثل سقي الماء وثلاجة الفريج في دبي، وتعكس هذه الجهود حرص الإمارات على سلامة العمال ورفاهيتهم وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والسلامة المهنية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: صرح نائب رئيس النيابة في مملكة البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها اليوم أحكاماً في 5 قضايا منفصلة أدانت فيها 6 متهمين بجرائم الانضمام لجماعة إرهابية وتأييد وتحبيث الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة وتغريمهم مبالغ مالية تصل إلى 5000 دينار مع مصادرة المضبوطات. وتفصيلا، قضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 15 سنة وتغريم 2 منهم 2000 دينار إثر انضمامهم لجماعة إرهابية استهدفت الإخلال بالنظام العام وتنفيذهم مهام ونقل أموال لدعم العناصر الإرهابية، كما عاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات وتغريم بعضهم 5000 دينار لنشرهم محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤيد الاعتداءات الإيرانية، إلى جانب حصولهم على بيانات محظورة وتصوير أماكن حيوية وإذاعتها. نقل صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي القول اليوم إن طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية أطلقت النار على دفة سفينة ترفع علم بنما بعد أن تجاهل طاقمها تحذيرات من أفراد يعملون على فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. وأشار التقرير إلى عدم ورود أنباء حتى الآن عن إصابات جراء الواقعة، مضيفا أن السفينة تحاول على ما يبدو نقل طاقمها إلى سفينة مدنية أخرى بعد الهجوم. إلى سوريا، قضت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق اليوم بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب في حكم تاريخي يعد الأول من نوعه الذي يدين رأس النظام السوري السابق ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام بشار الأسد الذي حكم غيابيا بوصفه متهما فارا بتهمة القتل العمد والقصد لأكثر من شخص، كما قضت بإنزال العقوبة الأشد التي يجيزها القانون السوري بحق عاطف نجيب، فحكمت بإعدامه بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نجيب أقدم على تعذيب العديد من المعتقلين وكان مسؤولا عن مقتل لكثيرين منهم. ذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية نقلا عن وزارة الخارجية الروسية اليوم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع سوريا بشأن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين لديها يمثل خطوة مهمة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين. قدمت مصر شحنة جديدة من الأدوية إلى لبنان تقدر بنحو 10 أطنان ليرتفع إجمالي المساعدات الإغاثية والإنسانية المصرية إلى لبنان منذ عام 2024 إلى نحو 110 أطنان دعما للقطاع الصحي وتلبية للاحتياجات الإنسانية والصحية للشعب اللبناني. أكدت مصر والأمم المتحدة أهمية تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والبدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار مع اطلاع السلطة الفلسطينية بدور رئيسي في القطاع، بما يؤكد وحدة الأراضي الفلسطينية وترابط غزة والضفة الغربية. لقي 15 عاملا حتفهم أصيب 22 آخرون اليوم في حادث تصادم بين سيارتين لنقل العمال بمنطقة الدواويس التابعة لمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي مصر. وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجرى نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق. قتل 14 شخصا من عمال المناجم غير النظاميين معظمهم من ليسوتو، وأصيب 8 آخرون من جراء انهيار صخري في منجم غير مرخص في شمال غربي جوهانسبرغ، فيما يعتقد أن عددا آخر لا يزال عالقا تحت الأرض بحسب ما أعلنت الشرطة اليوم. ختام النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية. اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك. الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40. أما الكويت 36، 45. وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: نقول يا مرحب الساعة، أسعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. دوت خليجي يبتدي وياكم من الحين، مستمر وياكم إن شاء الله لين الساعة 9 المساء. ساعة الحين 6:07 عندي هني في الاستديو، 11 أغسطس تاريخ اليوم، واليوم هو الثلاثاء. شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، شو أموركم؟ إن شاء الله أموركم طيبة. كيف كان يومكم؟ كيف كانت الإنجازات اليوم؟ كم شيء حققته اليوم؟ شو الإنجازات اللي حققتوها اليوم؟ طمنوني عنكم، أحب أطمن عليكم، أحب أشوف الأشياء الحلوة اللي سويتوها وأنجزتوها، وإن شاء الله دائما أيامكم تكون كلها إنجازات بإنجازات يا رب. تحية طيبة وجه لكم جميعا. مثل ما قلت لكم البارحة، بخلي الموضوع الموقف اللي استوى وياي البارحة ببتدي وياكم فيه مشوارنا لليوم، واللي هو موضوع الرحلات المتأخرة. يعني للأسف الشديد الواحد ساعات يتعرض لهذا الموقف، ولكن يعني يتعرض له وأيضا يأثر سلبا على اللي هو شو اللي يترياك يوم توصل. يعني خلنا نقول التبعات لهذا التأخير. البارحة شو اللي استوى معاي؟ اللي استوى معاي أنه كنا متفقين يعني الرحلة بتكون ساعة 12:35، نوصل البلاد هني ساعة 4:35، 3 ساعات مدة الرحلة. تمام، واصل المطار مبكر ساعة 10:10، أنا قلت بس متأخر بعد، أنا دائما أحب أن قبل الرحلة بكذا ساعة أكون موجود هنا، تعرفون تو ديوتي فري واليلس والكوفيات والأشياء هذه. وصلت هناك، يوم قربت من الكاونتر أشوف مكتوب خط صغير هالكبر، لو تشوفون إيدي هالكبر، مكتوب أنه الرحلة تأخرت إلى الساعة 12:50، تمام. أنا قلت أيوة، استوت أنه الحين في تأخير. كيف شي؟ أنا آسف، لا، 1:15، هنا نعم. فقلنا يلا ساعة زيادة أو أقل، يعني مال 40-45 دقيقة، تمام، ما علي، نمشي حالنا. نمشي يا أخي، ما في أي حس، عرفتوا؟ وجوجل كتب لنا أنه الرحلة تم تأجيلها لين 2:30. طيب هذا التأخير كله يعني بيأثر على الواحد وعلى يومه وعلى الأشياء اللي ينتظرها يوم يوصل إلى وجهته. المهم التأخير كل على بعضه كان 2 ساعات. زميلي وائل قال كان عنده مرة سفرة التأخير كان 6 ساعات. أبا أعرف منكم شو أطول مدة واجهتوها بتأخير الرحلات، وكيف كان تصرفكم؟ يعني بالنسبة لي لا حول ولا قوة، أنا مضطر أني أرد البلاد وخلاص، يعني أتري، ما وراي شيء، عرفتوا؟ يعني لا حول ولا قوة. خبروني أنتوا شو المواقف اللي تعرضتوا لها من ناحية تأخير الرحلات، وكيف كان تصرفكم مع هذا التأخير. دائما نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، وانتظر أكيد مشاركاتكم.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلام مثايل شوقتني في معانيها حي المثايل يا سلالة نسل الأكرام يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت وهذا طبع الأيام مرات تصفى ومرات الكدار فيها كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي وكم وارد شرب من صافي مغانيها لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي ارعى ربيع الزمان أول لياليها حلو الليالي تعوض مر الأيامي ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي من حرتي أبدع أمثالي وغنيهم رادار فكري يصور لي مضى زامي في حندس الليل يوم ارتاح غافيها يوم الخلايا تنام وفكرها نامي حرام عيني لذيذ النوم يغفيها حالي كما عش بصيف صابها الضامي ولا كما وردة جفت سواقيها نار الغضا والتواقد في بحر طامي خالد وعيا مولحها يطفيها ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي قايد خشوف اليوازي في مفاليها برض المحيلة ولو توطالها قدامي تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها سود الليالي مع صلفات الأيام ناخذ مجادمها ونترك تواليها نمشي على درب ما توطاه لقدامي وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهضامي هل كيف عطشان بياري سواقيها ريح ضميرك ولو هايم به هيامي حقا على اللي جرح نفسك يداويها يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي ترى ليلة القدر في آخر لياليها يا زين هد الوحش في بعض الأيام في ديرة جفرة عسره مضاويها أشقر طويل المعنق يبر لعظامي صوائد من فنادي الصيد يدميها لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي الذيب جاية وشبعانه حصانيها لو كان يبغي يغزر نابه الدامي هل كيف تكسر جوارحها ضواريها كل مخلوق على الدنيا فما دامي لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين تتلاها قواقيها
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: تأجلت امتحاناتك؟ لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009، وكل قصة عظيمة تبدأ بكلمة، وكثير من الكلمات صنعت أثر لأنها وجدت من يقدرها. على مدى 25 عام احتفت جائزة الإعلام العربي بأصحاب الكلمة المسؤولة، وكرمت من جعلوا الإعلام رسالة لا مجرد مهنة. واليوم تحتفل بيوبيلها الفضي احتفالا برحلة ما زالت تلهم أجيال جديدة. ما شاء الله 25 سنة، والله العظيم أن السنوات تركض تركض جماعة الخير. لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجي 1009. طبعا مع بداية مشواري اليوم قلت لكم القصة اللي عشتها البارحة، قصة التأخير، ولكن يعني عندي رسالة تحياتي لأماني الملة. يا مرحبا، تقول رحلتنا من دبي للبحرين تأخرت الطيارة 5 ساعات تقريبا. يا رباه يا رباه، 5 ساعات، يعني شو سويتوا؟ سيريسلي والله عظيم، واحد شو يسوي يعني؟ اوريدي الواحد يروح، انا اتكلم كعبد الله دائما اسير قبل الرحله ب3 ساعات حتى ساعات 4 ساعات. حتى الوالده الله يرحمها كانت تضحك علي تقول لي تسير شو تسوي هناك؟ ولا سير اتمشى، اجلس في اللونج ديوتي فري، مع ان ديوتي فري اغلى، ما اعرف ليش دائما احس ديوتي فري اغلى، مع ان المفروض انه يكون ديوتي فري. المهم فاستمتع بهذه الاجواء، عرفتوا؟ ولكن يوم الطياره تتاخر هني تحس انه لا، ننزاد عليك ساعات زيادة عن الساعات اللي انت حاسب حسابها، عرفتوا؟ فخبريني اختي أماني كيف كان تصرفكم؟ 5 ساعات مو قليل أبدا يعني، وقت وقت لو نص ساعة ساعة الواحد يمشيها، كوفي هني واحد ياخذ له شيء من هني خلاص الساعة عدت، ولكن 5 ساعات يا الله. اختي هند يا مرحب الساع، تقول سفرنا كان كل شيء تمام في تمام وما كان في اي تأخير ولله الحمد، الف الف الف الحمد لله والحمد لله على السلامة. خبروني انا بعرف مغامراتكم مع تأخير الطيارات وتأخير الرحلات. انا بعد لو عندي عتب انه خبروا المسافر قبلها، يعني بفترة اول ما الخبر يوصل لشركة الطيران او المطار انه طرشوا نوتيفيكيشن، يعني طرشوا نوتيفيكيشن برقم البوابة وما طرشوا نوتيفيكيشن ان في تأخير، يعني مو بمنطق ابدا، عرفتوا؟ فعلى الاقل واحد يعني مثلا ما يستعجل يطلع مبكر وكذا، لا يحسب حسابه يضبط اموره. فخبروني على قصص التأخير في المطار وتأخير الرحلات، مو بتأخيركم انتوا، لا تأخير الرحلات. كم ساعة أكثر شيء يعني عشتوا التأخير فيه بالرحلات؟ دائما أكيد نسعى بتواصلكم ويانا على رقم الـ SMS 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية.

0: أشعار فزاع على الخليجية. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر الشوق. من وصلك يا ابو طرف فتون يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر، لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان اصنعوا منك دواء فالمختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكله حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصه صبر انا زبون، الصبر والايام للعاقل عبر، القصه الوافي يموت ولا يخون، وان الصبر نفسه يبي منا صبر.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: 1
2: 0
1: 0

احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس يومياً من 3 عصراً حتى 10 ليلاً. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساءً. الدخول مجاني للجميع وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.

0: صمت بلا صورة.
1: نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل به، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق جائزة التصوير البيئي في دولة الإمارات.
2: إن شاء الله باكتمال أعمال المشروع خلال الربع الأول من العام القادم نتطلع أن يساهم هذا المشروع في تقديم تجربة ليلية فريدة لخور دبي، واللي يعتبر اليوم شريان التجارة والأعمال في الإمارة، وفي نفس الوقت يعزز مكانة دبي كأجمل مدن العالم ليلا.
3: أسعى دائما في مطار دبي الدول إلى ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني وجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار 1DXB.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: لا يمكن للمنطقة أن تستمر في حالة اللا حرب ولا سلم إلى ما لا نهاية، فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحا في الرؤية والمسار. ذكر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف اليوم أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيب بشأن السلام، مشيرا إلى أن تحقيق اتفاق دائم يصب في مصلحة المنطقة بأكملها. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم بإعدام الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب في حكم تاريخي يعد الأول من نوعه، والذي يدين رأس النظام السوري السابق ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم أحكاما في 5 قضايا منفصلة أدانت فيها 6 متهمين بجرائم الانضمام لجماعة إرهابية وتأييد وتحبيد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة وتغريمهم مبالغ مالية تصل إلى 5000 دينار مع مصادرة المضبوطات. قالت السلطات في كولومبيا إن عدد القتلى جراء الزلزال الذي دمر عشرات المباني في غرب البلاد ارتفع إلى 224، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين بين الأنقاض. ذكرت وزارة الصحة المصرية أن 15 شخصا لقوا حتفهم وأن 32 آخرون أصيبوا في حادث سير عندما انقلبت شاحنة صغيرة تقل عمالا في مدينة الإسماعيلية. ختاما مع هذا الخبر، حيث كشفت دراسة جديدة أن متحورا جديدا لسلالة نادرة وراء تفشي فيروس إيبولا الحالي في جمهورية الكونغو، مما يشير إلى أن هذا الانتشار نجم عن انتقال جديد من الحيوانات إلى البشر وليس عن سلالات مرتبطة بحالات سابقة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية كانت الأثير 1009. هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40، أما الكويت 36، 45، وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية، ده الخليجي على الخليجية 1009.
3: هذه ساعتنا الثانية من دوت خليجي على هو الخليجية 1009. تحية طيبة واجه لكم جميعا. لا زال عبدالله المهيري مكمل وياكم، وقبل أخبركم سالفة عجيبة والله العظيم بخبركم إياها الحين، ولكن خلوني أذكركم إن شاء الله تعالى تاريخ 29 أغسطس بيكون عندنا يوم مميز جدا في كوكا كولا أرينا. أنا أخبركم عن ميامي شو بنسخته الثالثة والمختلفة كليا هذا العام. بيتم الاحتفال بنبض ميامي الحقيقي، واللي هو أنتم جمهور ميامي الوفي اللي رافقتوهم دائما في هذه الرحلة الممتعة. غنيتوا وصفقتوا وفرحتوا، كنتوا السبب إنكم تحولون كل عرض لذكرى لا تنسى. أكيد ميامي شو 3.0 مهدى لكم أنتوا اللي بتختارون الأغاني، الإضاءة، العروض، تصميم المسرح. بيتم مفاجأتكم مثل ما تفاجئونهم، لأن أنتوا شركاء في صناعة هذا العرض. استعدوا لليلة موسيقية استعراضية ما تشبه أي ليلة ثانية، كلها حماس، مفاجآت، لحظات حلوة ما تتكرر، توزيعات موسيقية جديدة، مسرح مبتكر، تجربة تفاعلية تخليكم تحسون كأنكم في قلب الحدث. العرض كله مبني عليكم أنتو جمهور ميامي الوفي. لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم الحين، وخلكم جزء من هذا الحدث المذهل ومن أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت، فرقة ميامي. إن شاء الله تعالى كوكاكولا أرينا 29 أغسطس. التذاكر من موقع coca-colaarena.com أو بلاتينوم ليست. والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذه الأمسية المميزة. ازاي جماعة الخير، تخيلوا في امان الله انت يعني تفتح باب بيتك تشوف رسائل واصلت لك عند باب البيت من ناس مجهولة ما تعرفها، تبطل الرسائل تشوف الرسائل هذه موجهة لبطل خارق، شو تصرفك بيكون ساعتها؟ هذا الشيء على فكرة استوى مع واحد في نيويورك، يعني صار ويا هذا الموقف. ليش؟ لان عنوانه بالضبط انذكر في قصة سبايدر مان المصورة. كان بيت العمة اللي كان يزورها وساعة فترة كان بعد يعيش عندها سبايدر مان، فالعنوان نفسه موجود فعلا، وطلع هذا البيت يحمل نفس العنوان. فالناس والصغارية تحديدا يطرشون رسائل سبايدر مان، وخذوا الضحك على الرسائل اللي يطرشونها. واحد يقول انت كيف تقدر تسوي كل هذا؟ سؤال وجيه، كيف سبايدر مان يقدر يسوي كل هذا؟ واحد ثاني موجه الرسالة مو بس سبايدر مان، سبايدر مان وديد بول، وقال لهم شو رايكم تمرون علينا البيت نقدر نشوف تلفزيون ويا بعضنا. يعني فيها براءة أطفال بشكل رهيب جدا. والحلو أن صاحب البيت هو مشتري البيت من 3 سنوات الحين، أبدا ما تضايق من الموضوع، بالعكس يعني أحس بمسؤولية أن الناس تعتبر أن بيته هو بيت العمة ماري اللي هي عمة سبايدر مان، فيعني يتقبل هذه الرسائل. إذا يولا ناس يبون يصورون البيت ما عنده أي إشكالية، بالعكس هو شايفنا يعني قد يصبح معلم هذا البيت، لأن العنوان نفسه مذكور بالكوميك الخاص بسبايدر مان. تخيلوا هذا الشيء يصير وياكم، شو ردة فعلكم؟ شو بتسوون إذا عنوان بيتكم كان انذكر في قصة مصورة أو بمسلسل أو بفيلم؟ ومن بعدها بتبدأ الرسائل توصلكم. شو تصرفكم ساعتها؟ دائما أسعد بتواصلكم ويانا على رقم الـ SMS 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية.

0: أشعار على الخليجية. على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار.
1: على الخليجية.
2: ضاقت وساع الفيافي والوعد متن السفينة. للطريق اللي دعاني بعدما نالله ومانه. لا تناديني وصوني قلبك الله لا يهينه. لا يراهن في رجوعي لجل ما يخسر رهانه. ليه مرحل عن غرامك بعد ما ذقت الغبينة. اذكري لي شي واحد يستحق اقعد عشانه. لا تناديني وصوني قلبك الله لا يهينه. لا يراهن في رجوعي لجل ما يخسر رهانه. ليه مرحل عن غرامك بعد ما ذقت الغبينة. اذكري لي شي واحد يستحق اقعد عشانه. قلب ما حن الوصالي ماني بحاجة حنينه. واشهد انه ما يعزر بالرفيع الا هوانه. الهوى الغدار حد الله ما بيني وبينه. والرجل لا خير فيه ان ما حفظ قدره وصانه. واحد مثلي اليوم ان حدته عوجه سنينه. ما شكى لقرب بنادم لو هو اغلى من اخوانه. يوم قلبي ما عصاك وما قدرتي تذبحينه. ليه خنتي فيه وانتي معه من نفس الديانة. كان ذبحي بيدك ارحم لي من اللي تفعلينه. وان طلبتك تذبحيني ما ذبحتيني لعانه. كل جرح من جروحي تذكرينه تنكرينه. كن مالك في نزيفة يد خانت بالأمانة. ينزف الخافك تواضع لين لطختي جبينه. ولنا ما كنت بيها توصل الحد الإهانة. قلت من باب الميانة صاحبك وتعذبينه. لعن ابوك رخي معاي شوي ما صارت ميانة. طعت عقلك يوم قيل ان العقل في البنت زينة. لكن الشرهه علي اللي كنت حسب انك تكانة. من بعد ما كنتي انتي في حشايا اغلى سجينة. بوعدك بطلق صراحك واتهمني بالإدانة. وين رايح لي درب ما يرجع للمدينة. ليه رايح لن قلبك ما ترك قلبي وشانه. كيف بنسى ربي يلي ملهم القلب السكينة. مثل ما عانه بقربك لا نوا فرقات عانه. كان قاسي يجرح أطراف السكاكين السنينة. ما يطيح وبنت مثلك حبها هزت كيانه. ولا أنا خابر خفوقي ما يمد إلا الثمينة. وإن بغى يغيظ الثريا قعد القمرة وزانة. مزعل لجلك هنوف رجت عقول رزينة. وانتهادت بالطريقة الجرهدي تزهر جنانه. جادلا كنا الجمال قبالها كتة في دينه. والقمر لو شاورت له ينزح وتقعد مكانه. كانت أول من تحكم في فروع الياسمين. وانت عدتها انتثنى خيزرانه خيزرانه. بعتها لجلك وصارت لأصغر أطرافك رهينة. واللهي لفتت هدبها تغمرك ثقل ورزان. والخفوق اللي تغذى من معزة والدينه مشكلته انه تعلق في زمن ما هو زمانه. كل ما زادت جراحه واكتشف غلطة ظنينه. صدقيه ان قال ما به شخص يستاهل حنانه. يوم نادى يا فلانه ما رضيتي تسمعينه. لين صوت يا فلانه يا فلانه يا فلانه. كنت اشوفك زعفرانه تقرض الورد وتدينه. يمكن اني ما قطفتك بس اشوفك زعفرانه. كنت هاب البعد عنك واطلبك لا تذكرينه. كان خوف من الفراق وخطوة الفرقة جبانه. ما اقتنعت ان الخيانة للرجل تلوي يمينه. لين ما ربي بعثت وذقت من طعم الخيانة. اسمحي لي ما بقى فيني مكان تطعنينه. واقبلي من جوف قلبي كل عطفة وامتنانه. والله الله في عذابك بتركك عينك بعينه. دلليه ولا يرده عن شقاك الا لسانه. ولنا قررت اسافر وامتطي ظهر السفينه. لن ما به شي واحد يستحق اقعد عشانه.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجيه.
3: ربع قرن من التميز وجائزه صنعت تاريخ الاعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة، رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندر الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: خليجي على الخليجية 1009.
1: ولا زلنا مستمرين ياكم على هو الخليجي 1009. شوفوا الناس كيف تقع في فخ المحتالين. يعني هالمحتالين والله العظيم لو العقل اللي عندهم استخدموه في الأعمال الزينة والله العظيم يعني شوفوا الانتاجية اللي عندنا اياها في العالم بتكون على 5 ضعف ولا يمكن 10 ضعف ولا يمكن 100 ضعف فوق اللي عندنا اياه. يقولكم ان الحين العالم كله تقريبا يتكلم عن فيلم The Odyssey. حلو حلو، يعني الناس متعطشة انها تشوف الفيلم. يعني وايد فيديوهات تطلع لي ان في ناس يبون يحجزون ومو محصلين حجوزات، يعني قاعدين يروحون لاسبوع اسبوعين قدام وما شاء الله القاعات فل، ما شيء يعني كرسي واحد يحصله، وإن حصل كرسي يكون أول صف، فالواحد بيطلع من القاعة عند ويع في الرقبة لأن شاشة آي ماكس وانت تبقى تطالع، والمكان صعب جدا صراحة الصف الأول. فالحين المحتالين استغلوها فرصة، شو سووا؟ سووا مواقع إلكترونية تبدو بيرفكت أنه يوعدون الزائر، زائر هذا الموقع، أنه نعطيك أكسس تشوف فيلم The Odyssey مترجم مدبلج كل شيء يعطونه، والديزاين يعني تحسه موقع رسمي 100% وفنان، وأيضا يحطوا لكم فيك ريفيوز من أو أن عملاء استخدموا الموقع شو رايهم. هاي نقطة وايد مهمة خذوا بالكم منها، يعني مو بأي شيء مكتوب في أي موقع يكون صحيح 100%. فتنتقل للصفحة الثانية اللي هو التسجيل، وانت شو مستانس بتشوف فيلم The Odyssey for free، عرفتوا؟ تدخل عادة بياناتك ما شاء الله تبارك الرحمن، الاسم وتاريخ الميلاد والإيميل وكلكم، وبياناتك البنكية كم ثاني لازم تحطه، وانا بياناتك البنكية عشان شو الفترة المجانية، لان هم صريحين شوف يقولك ان هي خدمة مدفوعة بعدين، ولكن الحين انت تدخل تسجل وتحط بياناتك البنكية تستمتع بالتجربة المجانية. تمام تمام، وقع الكثيرون في هذا الفخ، وطبعا يعني هذا كلام من كاسبر سكاي يعني أشهر أنتي فيروس في العالم كله. فعندنا خبيرة لطبعا تحليل محتوى المواقع الإلكترونية في كاسبر سكاي تقول أنه، وأيضا خبراء الأمن السبراني يتبعوا أو عفوا ينصحون التالي: أولا نتحقق دائما من شرعية المواقع الإلكترونية قبل ندخل بياناتنا الشخصية يا جماعة الخير. أيضا نستخدم الصفحات الرسمية حصرا لمشاهدة الأفلام وتحميلها، معروفة جدا المواقع الرسمية. تمام تمام، نتحقق دائما من تنسيق عناوين المواقع الإلكترونية ومن صحة كتابة أسماء الشركات، ما شيء حرف ناقص حرف زايد بدل حرف الأس يكونون حاطين دولار، هاي الأمور كلها مشبوهة. تمام تمام، عندنا بعد تأمين معلومات الدفع الخاصة فيك، وتستخدم بطاقات اللي هي شو مسبقة الدفع أو خدمة دفع مخصصة للمشتريات. ليش؟ عشان تتجنب أنك تكشف معلومات بطاقتك الائتمانية أو بيانات الحساب المصرفي. تستخدم دائما حل أمني موثوق يكشف المرفقات المشبوهة، وأيضا يحظر روابط التصيد الاحتيالي. طبعا بيكون بعد لازم الواحد يفعل اللي هي المصادقة متعددة العوامل، وتراقب حساباتك الشخصية، تفعل خيار المصادقة الثنائية لكل من بطاقات الهوية والمالية، وتتفقد كشف حسابك لرصد أي نشاط غير مصرح به، وأيضا تتابع المسجات اللي توصلك من البنك والإشعارات. خذوا بالكم يا جماعة الخير، خذوا بالكم، يعني الفيلم قوي، أنا أتكلم حين عن الفيلم، الفيلم قوي وما شاء الله كسر حاجز المليار دولار، يعني من أظني أقوى الأفلام هو سبايدر مان إلى الآن بشباك التذاكر، محقق أرقام قياسية. أدري في وايدين يبون يشوفونه ما شافوه لين حينه، يمكن في ناس تبى ترجع تشوفه، فإذا طلع لكم أي شيء أونلاين يقولكم تعالوا شوفوا فيلم The Odyssey لا تصدقون هالكلام، لا تصدقون هالكلام. اولا اذا بتشوفه اونلاين بيكون مسرب، يعني يا انه واحد مصورنه في السينما وعادي الله على المنظر اللي بتشوفه، لا بتفهم شيء ولا بتشوف شيء عدل، وبتدخل مواقع تكون مشبوهة وبتدخل عمرك في مشاكل لأكيد خلنا نقول معلوماتك الشخصية ولأمان جهازك. فهلا هلا بعماركم، هلا هلا بتليفوناتكم، هلا هلا بخصوصيتكم، والله يحفظنا جميع يا رب من هذا التصيد الاحتيالي.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. وعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضاء. تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضاء. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لضى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على الخليجية.
3: صوت بلا صورة.
4: نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل به، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق جائزة التصوير البيئي في دولة الإمارات.
5: إن شاء الله باكتمال أعمال المشروع خلال الربع الأول من العام القادم نتطلع أن يساهم هذا المشروع في تقديم تجربة ليلية فريدة لخور دبي، واللي يعتبر اليوم شريان التجارة والأعمال في الإمارة، وفي نفس الوقت يعزز مكانة دبي كأجمل مدن العالم ليلا.
6: أسعى دائما في مطار دبي الدولي إلى ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني وجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار 1DXB.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
7: وفي عناوين المساء: قرقاش لا يمكن استمرار حالة اللاسلم بالمنطقة إلى ما لا نهاية. الإمارات تتعامل مع 416 هجمة سبرانية كل ثانية. وفي البحرين السجن المؤبد لمتهمين تخابرا مع الحرس الثوري الإيراني.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
7: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
3: الأخبار من شبكة ARN.
7: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية المسائية، أهلا بكم. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: لا يمكن للمنطقة أن تستمر في حالة لا حرب ولا سلم إلى ما لا نهاية، فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحا في الرؤية والمسار. وتابع قرقاش: وفي الوقت ذاته لا يمكن أن تقوم المرحلة القادمة على قواعد هشة أو ترتيبات منفصلة عن القانون الدولي وأسس التعايش السلمي واحترام السيادة ومنطق السلام. الهدف هو الانتقال إلى استقرار مستدام تحكمه قواعد واضحة ومشتركة. تتعرض دولة الإمارات يوميا لهجمات سبرانية منظمة، وتتمكن الدولة بفضل المنظومة المتطورة من التصدي لها جميعها دون أن يشعر المواطن أو المقيم بأي خلل أو تأثير. الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السبراني في دولة الإمارات قال إن الدولة تتعرض يوميا لستمائة ألف هجمة سبرانية بواقع 25,000 هجمة تقريبا في كل ساعة، وبما يعادل 416 فارس 6 هجمة في كل ثانية. وذكر الدكتور محمد الكويتي أن الدولة تمتلك بنية تكنولوجية حديثة ومتطورة تعزز قدرتها على مواجهة التهديدات السبرانية المتنامية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجاهزية والاستباقية في رصد التهديدات والتعامل معها تمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني وتعزيز الثقة بالتحول الرقمي الذي تشهده الدولة. وأوضح بأن الإمارات حريصة على تعزيز قدراتها الوطنية في مجال الأمن السبراني من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتبني أحدث التقنيات والحلول الأمنية. تتخذ دولة الإمارات في فصل الصيف عديدا من الإجراءات التنظيمية والمبادرات الإنسانية لحماية العمال من حرارة هذا الصيف. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة مارلين تانيوس.
8: مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تعزز دولة الإمارات جهودها لحماية العمال من الإجهاد الحراري عبر منظومة متكاملة تجمع بين الإجراءات الحكومية والمبادرات المجتمعية. وخلال صيف 2026 تتنوع المبادرات بين توفير الاستراحات المكيفة والمياه والمشروبات الباردة والوجبات الغذائية، إلى جانب مستلزمات الوقاية وحملات التوعية لضمان وصول الدعم إلى العمال في مواقع عملهم ومساكنهم. وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة، إضافة إلى توفير أكثر من 12 ألف استراحة مكيفة لعمال خدمات التوصيل في مختلف مناطق الدولة. هذا وتواكب هذه الإجراءات مبادرات إنسانية ومجتمعية مثل سقي الماء وثلاجة الفريج في دبي، وتعكس هذه الجهود حرص الإمارات على سلامة العمال ورفاهيتهم وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والسلامة المهنية.
3: الأخبار من شبكة ARN.
7: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. في البحرين، صرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم حكما في قضية تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية معادية، أدين فيها متهمان بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبات بالسجن المؤبد وأمرت بمصادرة المضبوطات. إلى سوريا، قضت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق اليوم غيابيا بإعدام الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب في حكم تاريخي يعد الأول من نوعه الذي يدين رأس النظام السوري السابق، ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. ذكر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف اليوم أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيب بشأن السلام، مشيرا إلى أن تحقيق اتفاق دائم يصب في مصلحة المنطقة بأكملها. حول لبنان، كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المقرر عقد جولة المحادثات القادمة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما في مطلع سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء الجولة السابعة وسط تصعيدا في الجنوب اللبناني. نبقى في لبنان، حيث أقر مجلس النواب هناك اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان بشكل كامل واستبدالها بعقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة بناء على تاريخ ارتكاب الجريمة. وجاء إقرار هذا القانون بعد إدخال تعديل عليه اقترحه عضو مجلس النواب النائب عبد الرحمن البزري وحظي بتأييد وإجماع 23 نائبا.
3: من شبكة ARN.
7: قالت السلطات في كولومبيا إن عدد القتلى جراء الزلزال الذي دمر عشرات المباني بغرب البلاد ارتفع إلى 224 وفاة، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض. في مصر، ذكرت وزارة الصحة أن 15 شخصا لقوا حتفهم و 32 آخرون أصيبوا في حادث سير عندما انقلبت شاحنة صغيرة تقل عمالا في مدينة الإسماعيلية. في نشرتنا أيضا، أرجأ الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى إطلاق نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي إتياس الذي كان مقررا بدء العمل به عام 2021 قبل أن يتعرض لسلسلة من التأجيلات المتتالية. ويعني هذا القرار أن المسافرين المعفيين من تأشيرة الدخول إلى أوروبا لن يكونوا مطالبين في الوقت الحالي بالحصول على تصريح إتياس قبل السفر. ختاما، كشفت دراسة جديدة أن متحورا جديدا لسلالة نادرة هو وراء تفشي فيروس إيبولا الحالي في جمهورية الكونغو، مما يشير إلى أن هذا الانتشار ناجم عن انتقال جديد من الحيوانات إلى البشر وليس عن سلالات مرتبطة بحالات سابقة. بهذا تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
3: الأخبار من شبكة ARN. أجمل

0: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية، ده الخليجي على الخليجية 1-0.

أقرب أخبار سوالف وايد عندي أخبركم عنها عن الجيمينج، ونبتديها بالخبر اللي مطورين الألعاب واللاعبين يحبون هذا الإيفنت، واللي هو The Game Awards اللي بيكون إن شاء الله تعالى الله يعطينا عمر تاريخ 10 ديسمبر إن شاء الله تعالى، بيكون أكيد في لوس أنجلوس، وبيكون في يعني منافسة قوية لجائزة لعبة العام. طبعا الموقع الرسمي والحسابات الرسمية للجائزة طبعا قالوا أن التذاكر بيتم الكشف عنها والمزيد من التفاصيل خلال فترة الخريف، والحدث طبعا بيجمع بين توزيع الجوائز والعروض الجديدة والكشف عن إعلانات وألعاب مرتقبة. زين المنافسة هالسنة تتوقعون بين منو يعني يقولكم إنه المنافسة شرسة جدا، وبتكون بين Resident Evil 9, Crimson Desert, First Light 007, عندنا Pragmata, عندنا Marvel's Wolverine, عندنا Control Resonant، عندنا شو بعد Phantom Blade Zero, Assassin's Creed Black Flag Resynced, عندنا Onimusha Way of the Sword و Lego Batman. يعني هي مو مرشح رسميا، ولكن يتوقع من المتوقع أن المنافسة تكون قوية بين هذه الألعاب. وبما أني بطاري Wolverine، يقولكم أنه سوني أعلنوا أنهم بيصدرون إصدار محدود من جهاز بلاي ستيشن 5 مستوحى من اللعبة المنتظرة لولفرين، والإصدار الجديد يتضمن تصميم مستوحى من الزي الكلاسيكي لولفرين لأكيد جانب اللي هو أغطية مخصصة لبلاي ستيشن 5 اللي هو الديجيتال، وأيضا المزودة ب اللي هو محرك الأقراص. شكله حلو، حتى الكنترولر حلو، ياي بلونين، في بالأصفر والأسود وفي بالأبيض والأسود، بس أحس الأصفر يعني هو اللي عبر فعلا عن وولفرين. فبس والله العظيم سالفة، يعني أنا الحين عندي سوني، تخيلوا أني أروح أجيب سوني ثاني، والله ليش؟ لأنه عليه كفر وولفرين. يعني والله العظيم ما أعرف شو أقول. يعني اللي ما عنده الجهاز وبياخذه عشان إنه يكون عنده PS5 ومع وولفرين تمام، لكن عندك أوردي جهاز تروح تشتري واحد جديد، ولا ليش؟ لأن عليه صورة شو اسمه وولفرين. ما أدري والله صراحة الأيادي، وبديتها أقول في ناس عندها هواية إن يجمعون الدول سنس، لكن أجهزة ما شاء الله تبارك الله بفتح شو محل عندي في البيت. المهم خلونا نسمع هاي المحطة غنائية، بنرجع نتابع وياكم. ساكن ورد

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اطفئ النور بان وجه الصباح وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لو ذعي في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنزل بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراح، ثم كيف الحس المفكر محضا في انتقال مجرد وانزياح، وصراع ما بين خير وشر بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا، عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي. بين كونين واضح وخفي وطريقين مغلق ومباح، صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح. ذاك فهمي له على بعد وقتي بنية الشيء بان للشراح. بين عقلي وبين قلبي صراع منه وجدي ومن أساءها نواحي، شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح. منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاح، وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح. أين والضاح يا قبيحة تقولي، ما جناه الهوى على والضاح، حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح. هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح، صار سرا مودعا في الحنايا واختفى السر دونما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنه قد وقيتي من همه فارتاحي، ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح. كان سعيا منا إليهم حثيثا ما رعوه ونحن أهل السماح. كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح، ما خشينا فداحة الهول يجري لا ولا هزنا عصوف الرياح، وبرزنا بكل شهم كريم ووهبنا الغالي من الأرواح. يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح، ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
4: الليلة
3: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
3: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
4: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافه والتوصيات اللي أطلع فيها ما شافه والجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي إنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الـ RTA كانت خبرتي ما تتعدى سنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمسارات. استلمت في 2007، المفروض يكون شغال 100% في 2009، لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نوليدج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر، أنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي، يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا، إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: وصلت وياكم لنهاية مشوارنا اليوم. كل الشكر لمتابعتكم والاستماعكم، وإن شاء الله تكونون دائما مستمتعين ويانا على هو الخليجية 1009. ما علي قبل أن نختم بس أخبركم سالفتين. أول شيء بيكون عندنا اللون صراحة يعني وايد حلو لأيادي البلاي ستيشن، الدول سنس لون أزرق أيقوني صراحة، متوفر في الأسواق تقدرون تحصلون عليه، وهو آيكونيك بلو سبيشل إديشن. من الصورة مبين أنه صراحة شيء روعة، وهو مستوحى من تاريخ بلاي ستيشن، عرفتوا نفس اللون اللي يطلع مع خلفية شعار بلاي ستيشن، عرفتوا البروموات والأشياء اللي يسوونها نفس اللون ياي بشكل رهيب جدا، فتقدرون تاخذونه. توني من شوي كنت أخبركم في ناس عندها اللي هو هواية جمع اللي هي أيادي البلاي ستيشن، فتفضلوا نزلوا لكم لوني دي. زين عطاري سوني شو نقدر نسوي أشياء بشكل مجاني على سوني؟ أول شيء عندنا ديموهات حلوة نقدر نجربها، عندنا مونستر هانتر وايلدز، هذه اللعبة لها ديمو تقدرون أنكم تجربونها، وهي طبعا أفضل فرصة أن الواحد يجرب اللعبة قبل لا يشتريها، حيث أن الديمو يسمح لك أنك تلعب المقدمة لين مهمة Towards the Forest، من بعدها طبعا تقدر تشتري اللعبة أو خلاص تكتفي هني، وأيضا تقدر تنقل التقدم والمكافآت اللي حصلت عليها في الديمو للنسخة الكاملة. انزين شو عندنا بعد؟ عندنا Moonlighter 2 The Endless Vault، طبعا هذه اللعبة طبعا لها ديمو ويقدم نظرة حلوة على نظام القتال الجديد ورسوم ثلاثية الأبعاد، بالإضافة لأول الأبراج المحصنة قبل إصدار اللعبة الكامل تاريخ 2 سبتمبر. شو عندنا بعد؟ عندنا Back to the Dawn، واحدة من أكثر الألعاب الغريبة هاي السنة، يعني أنت بتلعب بدور صحفي تمام، وتكرمون على هيئة ثعلب يحاول أنه يعني ينجو من الموقف اللي هو فيه، فالديمو يغطي أول يومين من القصة أكيد، مع إمكانية أنك تقدر تنقل الحفظ إلى الإصدار المدفوع. وعندنا أخيرا اللي هو Endless Legend 2، لعبة استراتيجية طبعا الديمو يتضمن درس تدريبي وتقريبا Turn 90 من اللعب، لكن بيكون متاح لين 18 أغسطس، فالحق جربها قبل لا تروح. طبعا إذا ما تبى ديمو تبى ألعاب كاملة، عندنا ألعاب مجانية، اللعبة الأولى Omega Strikers، اللعبة الثانية Disney Speed Storm، إذا حبيت ماريو كارت اللعبة هذه نفس النظام تقريبا، وأخيرا Fall Guys. فهذه التجارب اللي نقدر نسويها مع سوني بشكل مجاني. وبس يا جماعة الخير، أتمنى لكم أمسية سعيدة، هالله الله بعماركم، إن شاء الله تعالى موعدني جدد وياكم باكر بإذن الرحمن من نفس التوقيت من 6-9 المساء بيتات خليجي، ويا أخوكم عبد الله المهيري. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية. إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تقتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس للعفيفة إلى صاحت؟
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: خلف التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

0: صوت بلا صورة.
1: نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل به، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق جائزة التصوير البيئي في دولة الإمارات.
2: إن شاء الله باكتمال أعمال المشروع خلال الربع الأول من العام القادم نتطلع أن يساهم هذا المشروع في تقديم تجربة ليلية فريدة لخور دبي، واللي يعتبر اليوم شريان التجارة والأعمال في الإمارة، وفي نفس الوقت يعزز مكانة دبي كأجمل مدن العالم ليلا.
3: أسعى دائما في مطار دبي الدولي إلى ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني وجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار 1DXB.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الليلة: ولي عهد عجمان يستقبل سفيرة سريلانكا، الإمارات تتعامل مع 416 هجمة سبرانية في كل ثانية، العاهل الأردني يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، طاب مساؤكم. استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في مكتبه في ديوان الأمري أروشا كوراي سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سريلانكا وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويفتح آفاقا جديدة للتعاون في مختلف المجالات. قال سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السبراني إن دولة الإمارات تتعرض يوميا ل 600 ألف هجمة سبرانية بواقع 25 ألف هجمة تقريبا في كل ساعة، وبما يعادل 416 فارس 6 هجمة في كل ثانية. وذكر سعادة الدكتور محمد الكويتي أن الدولة تمتلك بنية تكنولوجية حديثة ومتطورة تعزز قدرتها على مواجهة التهديدات السبرانية المتنامية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجاهزية والاستباقية في رصد التهديدات والتعامل معها تمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني وتعزيز الثقة بالتحول الرقمي الذي تشهده الدولة. وأوضح بأن الإمارات حريصة على تعزيز قدراتها الوطنية في مجال الأمن السبراني من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتبني أحدث التقنيات والحلول الأمنية. تتخذ دولة الإمارات في فصل الصيف عديدا من الإجراءات التنظيمية والمبادرات الإنسانية لحماية العمال من حرارة فصل الصيف. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة مارلين طانيوس.
5: مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تعزز دولة الإمارات جهودها لحماية العمال من الإجهاد الحراري عبر منظومة متكاملة تجمع بين الإجراءات الحكومية والمبادرات المجتمعية. وخلال صيف 2026 تتنوع المبادرات بين توفير الاستراحات المكيفة والمياه والمشروبات الباردة والوجبات الغذائية، إلى جانب مستلزمات الوقاية وحملات التوعية لضمان وصول الدعم إلى العمال في مواقع عملهم ومساكنهم. وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة، إضافة إلى توفير أكثر من 12 ألف استراحة مكيفة لعمال خدمات التوصيل في مختلف مناطق الدولة. هذا وتواكب هذه الإجراءات مبادرات إنسانية ومجتمعية مثل سقي الماء وثلاجة الفريج في دبي، وتعكس هذه الجهود حرص الإمارات على سلامة العمال ورفاهيتهم وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والسلامة المهنية.
4: أخبار الليلة مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة وضمان أمن الدول العربية، وحذر الملك عبد الله من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضم الأراضي وتوسيع الاستيطان. هذا وخلال استقبال وفد من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي، شدد الملك عبد الله على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. وبحث اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في مجالات عدة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية. في سوريا، قضت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق اليوم غيابيا بإعدام الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب في حكم تاريخي يعد الأول من نوعه الذي يدين رأس النظام السوري السابق ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. ذكر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف اليوم أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيب بشأن السلام، مشيرا إلى أن تحقيق اتفاق دائم يصب في مصلحة المنطقة بأكملها. حول لبنان، كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المقرر عقد جولة المحادثات المقبلة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما في مطلع سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء الجولة السابعة وسط تصعيد في الجنوب اللبناني. نبقى في لبنان، حيث أقر مجلس النواب اللبناني اليوم اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد بشكل كامل واستبدالها بعقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة بناء على تاريخ ارتكاب الجريمة. وجاء إقرار هذا القانون بعد إدخال تعديلا عليه اقترحه عضو مجلس النواب النائب عبد الرحمن البزري، وحظي بتأييد وإجماع 23 نائبا. في أخبار العالم أيضا، قالت السلطات في كولومبيا إن عدد القتلى جراء الزلزال الذي دمر عشرات المباني في غرب البلاد ارتفع إلى 224، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى مصر الآن، حيث ذكرت وزارة الصحة المصرية أن 15 شخصا لقوا حتفهم وأن 32 آخرين أصيبوا في حادث سير عندما انقلبت شاحنة صغيرة تقل عمالا في مدينة الإسماعيلية. ختاما في نشرتنا مع هذه الدراسة الجديدة التي كشفت أن متحورا جديدا لسلالة نادرة هو وراء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو، مما يشير إلى أن هذا الانتشار ناجم عن انتقال جديد من الحيوانات إلى البشر وليس عن سلالات مرتبطة بحالات سابقة. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية.

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
1: أذكره. أذكره. أذكره
0: جرحي وذكراك، والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0

0: الزواج.
1: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكرة، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس،
3: يوم وحدة

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40. أما الكويت 36، 45. وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: بعض الرسائل على صندوقي الوارد ما تمحي من جهازي عقب مقراها، وبعض الرسائل على كبدي حجر تارد مثل الدعايات غصب تجي ولا باها. يا مبعد الشوف جو بلادنا بارد، ما فيه داعي تسافر عن حناياها، ان كنت شارد عساك تعود يا الشارد. التوت ما ينبت بقاع انجرد، ماها يا مبعد المشتري عن كوكب عطارد. يا مقربك في الحنايا وفي زواياها، الصدر مصباح واشواقك مثل مارد، والبعد وصل امان الشوق اقصاها. يا صاحبي يا حسين الطبع يا الفارد، يا قرة العين يا داها ويدواها، رسائلك دوم على الجوال تتوارد. افهم مداها ولا افهم نواياها، برقم سري وسط صندوقي الوارد. ما هي دعايات امسحها ولا اقراها،
3: ما هي دعايات امسحها ولا اقراها.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجية.
4: في اضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي اعمال ام بي ان في روكسي سينما. اضخم الافلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
6: الليلة
5: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
6: ما بيزيد

0: الخليجية 1009.
1: يا ناعم العود، يا ناعم العود، مزحك يذبح وجدك يذبح، وانا كل ما جا منك يا حلال. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها ساني.

الله.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه علة، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام في موقف ما كل رجل يحله. والصحف لو جفت ما جفنا الأقلام، سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام. والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام ملة. ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة، ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محله، الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساحة وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الأثير. وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، نبي يجيب التكنولوجيا؟ ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي أنت بتجيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في اي وقت، انا اتكلم عن 2007، في اي وقت اذا القياده دوبها تعرف كم جيمه الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سالت عن النظام هذا قبل كم من سنه، وين راح هذا النظام؟ كان اول نظام لي بث حكومه دبي، يعني بالاصول ويعني بالممتلكات الخاصه بالحكومه. قالوا لي دكتوره ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومه دبي لتنظيم الاصول في الحكومه. كانوا دائما يقولوا لنا انتم تشتغلون في الحكومه، انت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني انت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
2: اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
3: ضيفه الحلقه الدكتوره بشرى البلوشي، مدير اداره تنفيذي للحوكمه واداره المخاطر للامن السيبراني في مركز دبي للامن الالكتروني.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنسي يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح اشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالاعيان، وجرح دمعته منظوره بالاعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت اشرحه ما يقدر لساني، وجرح في الذاكره ما يقبل النسيان، اتذكره دايم رغم نسياني، اه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل انسان يملك في الحياه انسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران، مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
0: أشعار فزاع على الخليجية، أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
3: الأغاني الخليجية بدون توقف على 10

عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. الجو جوكم.

0: 00909.
1: أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-09.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخل عبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقض.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعدلوني ويعدلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ما أخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مشيت الزور هلي يا هلا، مرحبا يا راس مالي وكنزي وذهبي، أقبلي وانشبهرت فيك نظرة الملا أكثري من ذكر ربي ومن ذكر النبي. الله أكبر يا قوام خلق الله على مدمجين تحت خصر تحت عاتق ضبي، اشهد اني رحت فيها معك شوق وغلا، والبدر قد قال محد يحب اللي يبي جد لك قلب عليها الدهر شرب وكلا، وطاح لك راس عزيز شموخ يا عربي، وصار سرك حد موس على الوجه تلا، انطمن في لحيتي وانت علا فش نبي، ليتني عييت بالقلب مرخصته ولا وهقتني حيلة الذيب في قلب غبي، البلني قلت لك لا قلتي لي بلا، كن قلب بين الأضلاع عند أمك صبي، ابتليتيني عسى الله يعين المبتلى، لين عاهدتك على الوصل لو كان حبي طالبك روفي بحالي ترى المتلي تلا، وعتقي قلبي تراني وحيد أمي وبي.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الخليجية 1-0-0-9

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: قصيدة امتزجت روح الأبوة فيها بروح الصداقة، فجاء مطر الشعر مختلفا اليوم في الطرش خلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. مرت أيام القنص حلوة عذية، في أناسه بين مصباح ورواح، بس فيها نقص يوم أمست خلية من أبو راشد خلت من الانشراح. ليت يا حمدان عن دار قصية، كنت في الطرشة وساعات المزاح، صيدنا وافر بأيام هنية، والمعاشة والمزاقر والصياح، حلو جو الصيد من صبح العشية، وعندك ودونك ليالينا ملاح، والخوي دايم ترى يدور خوية، عادة أهل المعرفة وأهل الفلاح، وفوق هذا فالعيون البابلية، صادت الصياد ما فاد السلاح، لو حضرت إن كان بتحل القضية، وكان ما بيفوز لي لابس وشاح. هنا تنحني الكلمات إجلالا لهذا الشموخ الذي جعلني في حيرة، كيف أبدأ ومن أين أبدأ، ولكن تامر علي. مرحبا باللي علي مرسل هدية، والوفا من بيني وبينها متاح، سيدي شاعر ونفسه شاعرية، والمولع بالقوافية ما استراح، ولد راشد له عزوم زايدية، برق عزه في غيوم الطيب لاح، كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح، القنص لو كانت أيامه شقية لذته في النفس تجلب الارتياح، وانت يا رمز الفخر تامر علي، وان حصل مني خطأ منك السماح، والغزال اللي لعينه جاذبية نظرته فيها من السحر المباح، عادتك صيده بلية بندقية لو في عينه مثل ما ضرب الرماح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على

0: 09 في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزري دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: 1-0-0-9
1: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني اللي عليه كرمك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من وصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفسي لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ما عنه صدود وصل الزين، ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجية، عطفه رموشه السيوف، موت جات مستنى منها عروقي ورا الأضلاع، من شطفه يناوي تخطف القلب، اشتبي منه تراه بيموت لو حاولت في خطفه، القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها، الطف ترى في كتاب الله والسنة، من تاب يكسيه رب البيت من لطفها، والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة، كيف يتكبره مخلوق من نطفها، سكنت في خافقي والله لهلا منه، قم ولع الشوق في الخفاق واللطف.
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: 01009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.

من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواني
3: عليهم صبر والصبر طوال عسى أنا لكي صبري شفاعة
1: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: وش الجديد؟ إن غبت باكر وغبتي، مشوارنا رغم الغلاء كله غياب. مهما تغربتي ومهما قربتي، أغراب درب ونلتقي مثل الأغراب. يكذب عليك الوصل لو ما كذبتي، وشلون نحيا الحلم والوقت كذاب. نادت لك أيام الوفا واستجبتي، وين الرحيل وصوت الأشواق غلاب. ما تذبلين انتي بدمي نبتي، وأوراقك الخضراء نمت بين الأهداب. أقراك نور وفي العيون انكتبتي، وبين الزمان وبيننا كلمة عتاب. عرفت معنى البعد من يوم غبتي، ومعك عرفت ان الهوى كله غير.
0: أشعار على الخليجية.

מסר חן. ولو ما شفتك في ذيك الليلة صدفه

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل. القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل. ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد. مضطر من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم مت محمد في جدل. قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل. ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل. عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت مجحي من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في الصدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفوا قساوته. تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته. كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.

0: الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: أنا وعوذ بك يا رب من كلمة أنا، عبد وهبته من بديعات المواهب، ما وهبت آمنت بك وسلمت لك أمري، وأنا المنتهي كل أربعاء والمبتدي في كل سبت، أخاطب عقول الرجال الفاهمة وأنا هنا، وليا أش الله أمرني ما تحاكيت وكذبت، أجمل نساء الأرض غنت لي بصوت الله لنا، وأنا الفقير اللي رزقها الله بمرعى كل نبت، طرقا عرض فستانها الأزرق خطر غصن القنا، نازل على الوادي بنا يشرب، وأنا قبله شربت حبيتها لين انفرط سلسالها بعد وعنا، وابعدت عنها في حياتي كثر ما عنها قربت، قولولها يجمل نساء الأرض أما آنا لنا أن ننهي الحلم القديم ونكبة الغايات كبت.
0: على الخليجية.

0: أشعار فساع أشعار فساع على الخليجية
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب، لكنها دمعت ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت وانا سنجرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفة ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب قلوب الاحباب الحقيقيه لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.